بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، معانا قصة لازم تسمعوها كويس بعنوان ليه الراجل بيشوف زوجته جمالها أقل من التانيات. ليه؟ اسمعوا. بيقول راح واحد لعالم دين مشهور بالحكمة والتجربة يشتكيله ويقول، قال له أنا لما أعجبت بزوجتي كانت في نظري كأنه ربنا ما خلقش زيها في العالم، أجمل ست في العالم. قال له لما خطبتها شفت الكترات كتير زيها، ولما اتجوزتها شفت الكترات أجمل منها، ولما مرت كام سنة على جوازنا شفت كل النساء أحلى من زوجتي. يا ساتر. فقال له الحكيم، قال له أقول لك إيه هو أدهى من الأمر ده؟ قال له الراجل، قول يا سيدي. أيوة. قال له الحكيم، قال لو إنك اتجوزت كل نساء العالم لشفت الكلاب الضالة في الشوارع أجمل من كل نساء العالمين. قال الراجل، ليه بتقول كده؟ قال له الحكيم، قال له لأن المشكلة مش في زوجتك، المشكلة إن الإنسان لو أوتي قلب طماع وبصر زائغ وخلى من الحياء من الله، وهو لا يمكن أن يملى عينيه إلا تراب قبره المقبرة بتاعته. قالوا يا راجل، مشكلتك هي إنك ما بتغضش بصرك على اللي ربنا حرمه، عاوز شيء ترجع بيه زوجتك لأول عهدها أجمل نساء العالم. قالوا الراجل، أيوة. قال له الحكيم، غض بصرك. قال تعالى من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. قال له مش اللي في إيديك رح تشوفوا الأجمل والأفضل مهما عملت، ولما تحصل عليه رح يبقى عادي في عينيك. فرضة ارضى باللي عندك وما تكونش أناني، لأنك رح تبقى تلهث وراء جمال ومتاع الدنيا إلى أنك يحطوك في قبرك. مظبوط؟ مظبوط. هناك اللي هو أجمل وأروع من كل ده، عبادة الله والعمل الصالح، دي لذة ما يعرفهاش إلا اللي عاش عشانها. وما تنساش إنه تدعو الله إنه يجمل زوجتك دايما في عينيك وإنه يرزقك حبها. عجبتكم؟

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي.

راجيا رب المعين في صلاح واجتهاد، أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي، راجيا رب المعين.

ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك.

القصة بعنوان سعي خير. في قرية بعيدة كان هناك رجلين ما بيلاقوش شغل، وكانت القرية بتاعتهم مشهورة بالفلاحين اللي عندهم الخواريف. ففي يوم من الأيام الرجلين دول قرروا إنه يسرقوا الخراف في الليل من غير ما حدش يشوفهم. بدأ أصحاب الخراف بالتساؤل، لأن عدد الخراف بدأ ينقص يوم بعد يوم. فعملوا الفلاحون، عملوا اجتماع قرروا فيه إنه يبقوا صحيين في ليلة معينة عشان يراقبوا الوضع هيحصل إيه في الليلة دي. وفعلا بدأوا بتنفيذ الخطة، وفجأة ظهر الرجلين هما إيه ملثمين، وسرقوا الخروف الأول. ويدوب داروا ظهرهم والفلاحين بسرعة مسكوهم يا ويلهم. فكان العقاب تعرفوا ايه؟ انه يحموا سيخ او سيخين من النار، سيخين حموهم وحطوهم على النار. السيخ الاول مكتوب عليه سين والتاني خا عشان يطبع على جبينهم. أما حرف سين فهو سارق، سين سارق، وحرف خا خروف، يعني سارق خروف. فكان الرجلين دول فين ما يروحوا الناس تعرفهم إنهم الحرامية اللي سرقوا الخرفان. الأول ما قدرش يحتمل الوضع والإهانة في حتته في القرية بتاعته، فقرر إنه يروح لقرية تانية محدش يعرفه فيها. أما التاني فقرر إنه يبقى بقريته، ونوى على في نفسه إنه يغير حاله للأفضل. فبقى يساعد الكبير ويعطف على الصغير ويقوم بأعمال خيرية لا تعد ولا تحصى، حتى الكل بقوا يحبوه. وبي على الحال ده حتى إنه كبر وشاخ. وفي يوم من الأيام كان العجوز المطبوع على جبينه سين وخا قاعد في قهوة القرية والكل بيسلم عليه ويثني عليه. كان هناك رجل غريب في القرية، فأثار حال الرجل العجوز فضوله، فقام وراح لصاحب القهوة المقهى وسأله مال العجوز ده الكل بيسلم عليه ويثني عليه، يتكلموا عنه كويس واللي مطبوع

أحبت في الله، معانا قصة جميلة، قصة الأمير والقاضي. أراد واحد من الأمراء أنه يتحقق بنفسه من صحة اللي اتقال له عن وجود قاضي عادل في مملكته محدش يقدر أبدا يخدعه. اتنكر الأمير في هدوم تاجر وركب حصانه وانطلق للمدينة، وهناك قرب منه راجل كسيح بيطلب منه صدقة فاداله. فإذا الكسيح بيمسك بهدومه للأمير، والتفق هو لابس هدوم تاجر، التفت التاجر في تعجب للكسيح وسأله عاوز إيه بعد ما اداله الصدقة. قال له الكسيح: انت اديتني صدقة، لكن اعمل معايا معروف، خدني لساحة المدينة. فقال له الأمير: طيب. أخدوا معاه ووصلوا لساحة المدينة، إلا أن الراجل الكسيح رفض أنه ينزل عن ظهر الحصان. فنهروا التاجر وقالوا: ليه بترفض أنك تنزل من على الحصان؟ أديني وصلتك لساحة المدينة. قال له الكسيح: وليه النزول والجواد ده بتاعي والحصان ده ملكي أنا؟ استشاط الأمير غضب من الراجل الكسيح، واشتد بينهم الخلاف حتى تجمع حواليهم الناس، واقترحوا عليهم أن يروحوا لقاضي المدينة. راحوا الاثنين للقاضي والناس معاهم، وبدأ الحاجب ينادي على المتخصمين حسب الدور. استودعي في البداية نجار وسمان، كانوا بيتنازعوا عن فلوس بإيد التاجر. قال النجار: اشتريت من ده سمن، ولما طلعت المحفظة بتاعتي عشان أديله التمن أخدها وخطفها من إيدي محامي.

يحاول إنه ياخد الفلوس. وبكده جينا لك، إيده على إيدي ومحفظتي، ولكن الفلوس هي فلوسي أنا. أما السمان قال ده كذب وافتراء، لقد جاء هذا النجار جالي عشان يشتري مني سمنة، وبعد ما مليت له الإبريق بالكامل طلب مني إن أفك له قط حتة ذهبية. طلعت المحفظة وحطيتها على الطاولة وأخدها وعاوز يهرب، لكني قدرت إني أمسك بيه من إيده وجيت بيه لهنا. سكت القاضي وبيفكر، وبيفكر، وبعدين قال سيبوا الفلوس هنا وتعالوا بكرة. لما جه دور التاجر والكسيح حكي التاجر اللي حصل على اللي حصل، وأشار القاضي للكسيح إنه يجي بحجته يقول. فقال الكسيح كل ده كده، أنا كنت راكب الحصان بتاعي في ساحة المدينة، أما الراجل ده كان جالس على الأرض وطلب مني إني أحمله، وسمحت له إنه يركب الحصان ونقلته للمكان اللي عاوزه، لكنه رفض إنه ينزل بعد كده، وادعى إنه الحصان ملكه. فكر القاضي شوية وقال سيبوا الحصان هنا وتعالوا بكرة. وتاني يوم اجتمع المتخصمون في المحكمة عشان يسمعوا لحكم القاضي، وتقدم النجار والسمان أولا لمعرفة الحكم. قال القاضي للنجار الفلوس ملكك، وأشار للسمان وقال أما ده اضربوه بالعصا 50 مرة. واستدعى القاضي التاجر والكسيح وسأل التاجر تقدر تعرف معرفة حصانك من بين 20 حصان؟ قال له التاجر أيوة. وسأل القاضي الكسيح نفس السؤال وقال له أيوة. أخذ القاضي الاثنين للإسطبل، وأشار التاجر فورا لحصانه اللي ميزه بين 20 حصان، وكذلك اتعرف الكسيح على الحصان. رجع القاضي للمحكمة وقال للتاجر الحصان حصانك خده، أما الكسيح اضربوه بالعصا 50 مرة. بعد انتهاء المحاكمة راح القاضي لبيته ومشي وراء التاجر، والتفت إليه القاضي وسأله عاوز إيه؟ التاجر قال له أنا أردت إني أعرف إزاي عرفت إنه الفلوس ملك للتاجر وإنه الحصان ليا. قال له القاضي أما أمر النجار والسمان، حطيت الفلوس في قدح المية وبعدين بصيت النهاردة صبح للقدح عشان أشوف ما إذا كان السمن طافي على سطح المية. لو كانت الفلوس عائدة للسمان لكانت ملوثة بإيديه الدسمتين ولطفى السمن في القدح، وأما معرفة مالك الحصان كانت أصعب بالنسبة لي، حيث إن الكسيح شاور زيك للحصان على الفور، لكني لم أقدمكما إلي إلى الإسطبل لأرى إن كنتما راح تتعرفان على الحصان، لكن عملت ده عشان أشوف أي واحد منكم راح يتعرف عليه الحصان. ولما قربت أنت منه التفت براسه ومده إليك، ولما قرب الكسيح إليه رفع ودانه وقامت مستنكر. بالطريقة دي عرفت إنك أنت صاحب الحصان. في اللحظة دي قال التاجر أنا مش تاجر، أنا أمير البلاد وجيت إليك عشان أعرف حقيقة اللي بيتقال عنك، وأديني شفت بنفسي إنك قاضي حكيم وعادل، واطلب مني اللي أنت عاوزه عشان أكافئك بيه. قال له القاضي شكرا ليك أيها الأمير، أنا مش محتاج مكافأة على أداء عملي بصدق. يا سلام يا سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. هما صور من حياة الصحابة. قصتنا اليوم عن عبد الله بن أم مكتوم. المفسرون قالوا فيه: رجل أعمى أنزل الله في شأنه 16 آية تليت وستظل تتلى ما كر الجديدان. من هو الذي عوتب فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات أقصى عتاب وأوجع؟ من هذا الذي نزل بشأنه جبريل الأمين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الله؟ إنه عبد الله بن أم مكتوم، مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعبد الله بن أم مكتوم مكي قريشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. أما أبوه فقيس بن زائدة، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. شهد عبد الله بن أم مكتوم مطلع النور في مكة، فشرح الله صدره للإيمان، وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء.

وعانى من أذى قريش ما عاناه أصحابه، وبلى من بطشهم وقسوتهم ما بلوه، فما لانت له قناة ولا فترت له حماسة، أي ما ضعف ولا تزعزع ولا ضعف له إيمان، وإنما زاده ذلك استمساكا بدين الله وتعلقا بكتاب الله وتفقها بشرع الله وإقبالا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد بلغ من إقباله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها، ولا سانحة إلا ابتدرها، أي أسرع إليها، بل كان إلحاحه على ذلك يغريه أحياناً بأن يأخذ نصيبه من الرسول صلى الله عليه وسلم ونصيب غيره. وقد كان الرسول صلوات الله عليه في هذه الفترة كثير التصدي لسادات قريش، شديد الحرص على إسلامهم، فالتقى ذات يوم بعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة، والد سيف الله خالد، وطفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام، وهو يطمع في أن يستجيبوا له أو يكفوا أذاهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم يستقرئه آية من كتاب الله ويقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عنه وعبس في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش، وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا فيكون في إسلامهم عز لدين الله وتأييد لدعوة رسوله. وما إن قضى رسول الله صلوات الله عليه حديثه معهم وفرغ من نجواهم وهم أن ينقلب إلى أهله حتى أمسك الله عليه بعضا من بصره، وأحس كأن شيئا يخفق في برأسه، ثم أنزل عليه قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. 16 آية نزل بها جبريل الأمين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن أم مكتوم، لا تزال تتلى منذ نزلت إلى اليوم،
وستظل تتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومنذ ذلك اليوم ما فتئ الرسول صلوات الله عليه يكرم منزل عبد الله بن أم مكتوم إذا نزل، ويدني مجلسه إذا أقبل، ويسأله عن شأنه ويقضي حاجته. ولا غرو، أي لا عجب، ولا غرو، أليس هو الذي عوتب فيه من فوق 7 سماوات أشد عتاب وأعنفه؟ ولما كلبت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، أي كلبت قريش، أي اشتدت على المسلمين وألحت في أذاهم، واشتد أذاها لهم، أذن الله للمسلمين بالهجرة. فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه، فقد كان هو ومصعب بن عمير أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير هو أحد السابقين إلى الإسلام وأول المبشرين به خارج مكة، استشهد يوم أحد.

وما إن بلغ عبد الله بن أم مكتوم يثرب حتى طفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يختلفان. يختلفان إلى الناس، أي يترددان على الناس ويقرئانهم القرآن ويفقهانهم في دين الله. ولما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين يصدعان بكلمة التوحيد كل يوم 5 مرات، ويدعوان الناس إلى خير العمل ويحضانهم على الفلاح. فكان بلال يؤذن وابن أم مكتوم يقيم الصلاة، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال. وكان لبلال وابن أم مكتوم شأن آخر في رمضان، فقد كان المسلمون في المدينة يتسحرون على أذان أحدهما ويمسكون عند أذان الآخر. كان بلال يؤذن بليل ويوقظ الناس، وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه. يتوخى أي يترقب الفجر. وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة عند غيابه عنها 10 مرات، كانت إحداها يوم غادرها لفتح مكة. وفي أعقاب غزوة بدر أنزل الله على نبيه من آي القرآن ما يرفع شأن المجاهدين ويفضلهم على القاعدين، لينشط المجاهد إلى الجهاد ويأنف القاعد من القعود. فأثر ذلك في نفس ابن أم مكتوم وعز عليه أن يحرم من هذا الفضل، وقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل قرآنا في شأنه وشأن أمثاله ممن تعوقهم عاهاتهم عن الجهاد، وجعل يدعو في ضراعه: اللهم أنزل عذري، اللهم أنزل عذري. فما أسرع أن استجاب الله جل وعز لدعائه. حدث زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت إلى جنب الرسول صلوات الله عليه فغشيته، فغشيته السكينة. السكينة، غشيته السكينة أي غطته وحلت به، فوقعت فخذه على فخذي، فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. فكتبت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فمن قضى كلامه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت
فخذه على فخذي، فوجدت من ثقلها ما وجدته في المرة الأولى، ثم سري عنه فقال: اقرأ ما كتبته يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال: اكتب غير أولي الضرر. فنزل الاستثناء الذي تمناه ابن أم مكتوم. وعلى الرغم من أن الله سبحانه أعفى عبد الله بن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه طموح أن يقعد مع القاعدين، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله. ذلك لأن النفوس الكبيرة لا تقنع إلا بكبار الأمور. فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال، فكان يقول: أقيموني، أي أوقفوني. فكان يقول: أقيموني بين الصفين، وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. وفي السنة 14 للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم على أن يخوض مع الفرس معركة فاصلة تديل دولتهم، أي تقلب دولتهم وتزيل ملكهم وتفتح الطريق أمام جيوش المسلمين. فكتب إلى عماله يقول:

لا تدع أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي، والعجل العجل. وطفقت جموع المسلمين تلبي النداء الفاروق، وتنهال على المدينة من كل حدب وصوب. وكان في جملة هؤلاء المجاهد المكفوف البصر عبد الله بن أم مكتوم. فأمر الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وقاص، وأوصاه وودعه. ولما بلغ الجيش القادسية برز عبد الله بن أم مكتوم لابسا درعه مستكملا عدته، وندب نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليها أو الموت دونها. والتقى الجمعان في أيام ثلاثة قاسية عابسة، واحترب الفريقان حربا لم يشهد لها تاريخ الفتوح مثيلا، حتى انجلى اليوم الثالث عن نصر مؤزر للمسلمين، فدالت دولة من أعظم الدول، وزال عرش من أعرق عروش الدنيا، ورفعت راية التوحيد في أرض الوثنية. وكان ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء، وكان بين هؤلاء الشهداء عبد الله بن أم مكتوم، فقد وجد صريعا مدرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين. رحم الله عبد الله بن أم مكتوم.

كنتم مع صور من حياة الصحابة، وكانت قصة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وإلى هنا تنتهي هذه القصة، إلى أن ألتقي بكم مع قصة ثانية من صور من حياة الصحابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الأسبوع القادم يوم الاثنين إذا كان في العمر باقي إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم جمعة مباركة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله

يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة، وأشار النبي بيده يقللها شوي، إن في الجمعة ساعة وقت قليل لا يصادفه عبد مؤمن يسأل الله شيئا من خير الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه. طب متى الساعة؟ مش معروف. عشان هيك بحاجة تقسم خيراتك ودعواتك على طول يوم الجمعة. لكن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها كانت إذا اصفرت الشمس يعني قبل المغرب بربع ساعة تجمع أهل بيتها ثم تجلس فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتبدأ تدعي. مين اللي كانت تعمل هيك؟ بنت النبي، ترباية النبي، حبيبة النبي، فلذت كبد النبي. قبل الغروب بربع ساعة إذا اصفرت الشمس تجمع أولادها وأهل بيتها ويقعدوا يدعوا الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. علماءنا الله يجزيهم الخير منهم من قال إن ساعة الاستجابة بين أن يجلس الإمام على المنبر وأن يقوم، يعني بين الخطبتين، يعني عبارة عن دقيقة أو دقيقة ونص. أيوة، لحظة استجابة، لحظة استجابة يوم الجمعة لا يصادفها عبد مؤمن إلا استجاب الله له دعوته. يوم الجمعة يا شباب، يوم الجمعة اللي بتروح علينا صلاة الفجر، يوم الجمعة اللي بس اللي مرتبينه إحنا رحلات وشمات هواء. إحنا مش بنقول حرام، بس بنقول اوعى تضيع صلاة الجمعة. اوعى تقول أنا طالع اليوم رحلة بعيدة ومش راح يكون فيها صلاة جمعة وأنا مسافر، ويبدأ الشيطان يفتيلك. أيوة، الشيطان بفتيلك. في فتاوى بنسمعها من الشيطان بيقول لك أنت مسافر وبلد بعيد ومش عارف وين، فأنت ما فيش عليك صلاة جمعة. أوعى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع من غير عذر ختم الله على قلبه منافق خالص، ومن ترك جمعة ختم على قلبه ثلث ختمة. هو إن ختم على قلب واحد خلاص ما عاد يصبح مؤمن. لا، بتقدر أن تستغفر وتجتهد في العبادة والدعاء والصلاة على النبي، لكن اعرف إنه أنت قلبك مختوم عليه. اوعى تضيع صلاة الجمعة. إحنا يا شبابنا وبنات المسلمين يوم الجمعة الصلاة للرجال صح فريضة على الرجال، لكن لو مرأة حابة تصلي الجمعة أهلا وسهلا، الخير للكل، لكن أداء الفريضة مختص فيك أنت كرجل، يجب أن تذهب. ولما تروح أول واحد على صلاة الجمعة مع الدفعة الأولى كأنك قد تصدقت لله بجمل. أنت عارف شو يعني الجمل؟ تخيل أنك تستطيع أن تتصدق لله عز وجل بجمل بس لأنك رحت بكير. طيب واللي جي في الدفعة الثانية؟ طيب واللي إجوا في الدفعة الثانية؟ بقرة. واللي إجا في الدفعة الثالثة كأنما تصدق بشاه، واللي جاء في الدفعة الرابعة كان تصدق بدجاجة، واللي جاء في الدفعة الخامسة بيضة. طب وطلع الإمام على المنبر، فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف ثم جلسوا يستمعون الذكر. يعني لو إجيت على المسجد بعد ما الإمام صعد إلى المنبر، أيوة بتكون أسقطت الفريضة بس أجر ما فيش. طب خذ لك الجانب الثاني، خذ لك واحد ثاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل في بيته ولبس أحسن الثياب. يا سلام، لأن يوم عيد، اليوم الذي عين أبونا آدم أنه خليفة الله وأحسن الأيام. من اغتسل في بيته ولبس أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم جاء المسجد فلم يفرق بين اثنين وجلس حيث ينتهي به الصف ثم أنصت للخطيب إلا غفر الله له 7 أيام وزاده 3، 10 أيام. تشطب سيئات 10 أيام، اغتسل وتعطر والبس ملابس حلوة وروح على المسجد، بس اوعى تآذي، اوعى تآذي الناس، تقعد انت تمر من فوق رقابهم، اوعى، اوعى تآذي أخوك المسلم أو تدفش أخوك. لا، اجلس حيث ينتهي بك الصف. ولما بيصعد الخطيب على المنبر بتقعد وتستمع للخطيب، لا في بإيدك مسبحة ولا أنت قاعد تلعب برجليك ولا بإيديك، لا أبدا، أنت تنصت للخطيب. النتيجة لو صبرت هالساعة، بس أصبر هالساعة، النتيجة انشطبت ذنوب 10 أيام. كريم ولا مش كريم؟ عرفنا ليش يوم الجمعة اللي احنا مخصصينه بس للرحلات والطشات وشمات الهواء وناسيين الصلاة على النبي وناسيين ساعة الاستجابة وناسيين أنه أفضل الأيام. لكن لازم أختم بكلمة، كل المخلوقات يوم الجمعة تصبح خائفة إلا الإنس. أنتوا عارفين ليش خائفة؟
لأن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه القيامة. وحدد لك إياها النبي أن القيامة تقوم يوم الجمعة بعد العصر، عشان هيك كل المخلوقات تصبح خائفة من يوم الجمعة إلا بني آدم غافل ولاهي بنام لعند الصلاة، ومبارح أصلا كان سهران على مسلسل السهرة وعنده سهرات، وبصحي صاحي الصبح نايم عن صلاة الفجر ولا ذاكر ولا مسبح، وبتقوم القيامة وهو غافل. يوم الجمعة يوم مميز، خلينا نجعل يوم الجمعة يوم مهم في حياتنا. وإذا عملنا يوم الجمعة يوم مهم في حياتنا بصير شعارنا كلنا سوا على الجنة. طعامنا وشرابنا ولباسنا، من نسأل سؤال: ما هي أحسن أكل عندك؟ ما هو أفضل طعام؟ ما هو أفضل لباس؟ ما هو أفضل مسكن؟ إيش هو أحلى لون؟ نسأل بعضنا البعض عن الأشياء المادية، عن الطعام والشراب والألوان والمسكن، عن السفر، عن أحسن بلدان بتحب تروح إليها. لكن عمره خطر في بالك سؤال: ما هو أفضل الأيام؟ لأنه لما نقول أيام إذن هي لكل المسلمين، هو لا نختص برجل دون امرأة، لكن هذا أفضل الأيام في وظيفة إضافية للرجل. أفضل الأيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. يعني هذا يتكرر كل أسبوع، يعني أفضل الأيام أرقاها أجملها أحسنها أعلاها أغلاها عند الله عز وجل يوم الجمعة. طب لماذا يا رسول الله؟ قال: ذلك يوم فيه خلق الله آدم. يعني أساسنا في التكوين البشري كان يوم الجمعة، اليوم الذي اختاره الله عز وجل أن يخلق خليفة له في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن يوم الجمعة اليوم الذي خلق الله فيه أبونا آدم. مش إحنا مرات منقول متى يوم ميلادك، متى تاريخ ميلادك، متى اليوم الذي ولدت فيه. يوم الجمعة اليوم الذي أعلن الله فيه للملائكة وللجن ولكل المخلوقات أنه سيجعل فيه خليفة، وهو آدم عليه السلام. للملائكة، أيوة أعلن للملائكة. لكن حتى تعرف قديش عظم هذا الإعلان يجب أن تعلم عدد الملائكة. هو كم عدد الملائكة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. أنت عارف شو الأطيط؟ لما تحط شيء ثقيل على كرسي خشب مش بيطلع صوت؟ صوت الخشب هو هذا اسمه الأطيط. فالسماء تأط، يخرج لها صوت من كثرة عدد الملائكة. أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو ملك قائم أو ملك راكع يعبدون الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أمام هذا الكم الهائل من الملائكة الله عز وجل يعلن في أركان ملكه سيجعل في الأرض خليفة. من هو الخليفة؟ سيدنا آدم. متى خلقه الله عز وجل؟ يوم الجمعة. عرفت ليش يوم الجمعة مميز؟ لأنه اليوم الذي وجدت فيه، اليوم الذي أعلن الله أنك يا ابن آدم ستكون خليفة ونائبا ومنفذا لأوامر الله في الأرض. ذلك يوم خلق الله فيه آدم وأسجد له فيه الملائكة. اليوم الذي نفخت فيه الروح في آدم عليه السلام وخرت الملائكة ساجدة لآدم بأمر من الله عز وجل. لكن اتذكر، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، انت عارف ايش ليلة الجمعة؟ يعني مثلا الخميس. احنا عندنا بالشرع الليل قبل النهار، فالليلة بتكون ليلة بكرة، مساء الخميس إلى مغرب يوم الجمعة. من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة كتب الله له نورا 7 أيام وزاده 13 أيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، لأن مش مهم المعلومة وبس، المهم تعمل فيها. يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين، يوم الجمعة يوم عيدنا، يوم الجمعة يوم المغفرة، يوم الجمعة يوم جعل الله فيه أبونا آدم خليفة في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ليوم الجمعة خصائص عديدة خصها الله تعالى في هذا اليوم عن غيره من الأيام، ومن هذه الخصائص الخاصية الأولى:
1: استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. الخاصية الثالثة:
0: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه سوى مجمع يوم عرفة، ومن تركها تهاونا طبع الله على قلبه. الخاصية الرابعة:
1: الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة. الخاصية الخامسة:
0: التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. الخاصة السادسة:
1: السواك فيه، وله مزية على السواك في غيره. الخاصية السابعة:
0: التبكير للصلاة. الخاصية الثامنة:
1: أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصية التاسعة:
0: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: من قال لصاحبه أنصت فلا جمعة له. الخاصية العاشرة:
1: قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. الخاصية الحادية عشرة:
0: إنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال. وعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. الخاصية الثانية عشرة:
1: قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في صحيحه. الخاصية الثالثة عشرة:
0: أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، فقد روى أبو عبد الله بن ماجة في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. الخاصية الرابعة عشرة:
1: إنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم يركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. الخاصية 15:
0: إنه يستحب فيه تجمير المسجد، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار، ولذلك سمي نعيم المجمر. الخاصية 16:
1: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. الخاصية 17:
0: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أوس بن أوس أنه قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. والحديث رواه الإمام أحمد. الخاصية 18:
1: أنه يوم تكفير السيئات. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال: ولكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة أي الكبائر. الخاصية 19:
0: إن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة، وقد تقدم على ذلك.

0: إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها. الخاصية 21.
1: إن فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان والجهر بالقراءة، وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر. ففي السنن الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري: وكانت له صحبة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. الخاصية 22.
0: أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. الخاصية 23.
1: إنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة. فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته،
2: ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته،
1: ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. الخاصية 24.
0: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الخاصية 25.
1: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. الخاصية 26.
0: أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربهم منهم أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. وروى يحيى بن يمان عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولدينا مزيد، قال: يتجلى لهم في كل جمعة. الخاصية 27.
1: إنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. قال حميد بن زنجويه: حدثنا عبد الله بن موسى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد

0: مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه. الخاصية 28:
1: أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا الإنس والجن. الخاصية 29:
0: إنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. 30:
1: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه. 31:
0: إن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم به في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعة التقى الأولون والآخرون، وأهل الأرض وأهل السماء، والرب والعبد والعامل وعمله، والمظلوم وظالمه، والشمس والقمر، ولم تلتقيا قبل ذلك قط، وهو يوم الجمع واللقاء، ولهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره، فهو يوم التلاقي. 32:
1: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. 33:
0: إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين. وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة، فادخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها. هذه بعض خصائص يوم الجمعة التي ذكرها العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المغفرة والرحمة فيه، وأن يجعلنا ممن يوافقون ساعة الإجابة فيه، وأن يرحمنا بهذا اليوم العظيم، وأن يبارك لنا فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتين خاشعين إلى هذه التلاوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما

أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشى

مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قدرا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

آل قمر الدين وآل ورور ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة بإذن الله تعالى فاطمة قاسم ورور أم خضر أرملة المرحوم أحمد خضر قمر الدين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس في لبنان. أولادها الحاج خضر، صلاح، عثمان، حافظ، خلدون، وعلي قمر الدين. أصيرتها لبناتها محمد سليم أحمد، يوسف حسن قمر الدين، محمد محمود قمر الدين، علي عثمان، المرحوم محمود عبد القادر قمر الدين. تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة في منزل ولدها عثمان الكائن على العنوان 11 Queen Street, Guildford West. وستتلى عن روحها الطاهرة آيات من الذكر الحكيم يوم السبت في مسجد خالد بن الوليد على العنوان Anzac Street, Greenacre، وذلك بعد صلاة العشاء يوم السبت 20 من يونيو حزيران 2026. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتقدم بخالص التعازي لأهل الفقيدة، راجين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بعد قليل بإذن الله تعالى ننتقل معكم بإذاعة خارجية إلى مركز الإمام النووي لنقل خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فابقوا معنا.
1: سبحان الله.

ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل.

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

0: فيك
1: وخلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من رب العباد. فاللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن تبعك ونحن معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على هذه الهيئة مع أهالينا وآبائنا وأجدادنا وأبنائنا وأحفادنا بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنة الفردوس الأعلى، وحسن أولئك رفيقا. قولوا أمين. يقول الله عز وجل في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. آيات القرآن الكريم ما هي لنا إلا دستور لحياتنا، لما أرسلها رب العباد سبحانه وتعالى لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها إلى يومنا هذا، ما قصد بها إلا أن نأخذها ونتعلم منها ما يفيدنا في حياتنا حتى نلقاه. ولهذا السبب كان الصحابة رضوان الله عليهم يختاروا أن يحفظوا من القرآن القليل. يعني لو نظرنا لسيرة الصحابة ما كانوا يحفظوا كل جملة واحدة، كانوا يأخذوا قطعة قطعة. ليه؟ لأنهم أرادوا بذلك تنفيذ ما يقرؤونه وما يحفظونه قبل أن ينطلقوا للمعنى الآخر، قبل أن ينطلقوا للآية الأخرى، قبل أن ينطلقوا للسورة التالية، يأخذوا هذه المعاني ويطبقوها في حياتهم. وإن والله سورة الزلزلة لعلنا نقضي فيها أيام حتى نفهمها ونطبقها في حياتنا، ولكننا اليوم نقف مع آية واحدة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. العلماء نظروا إليها بمنظورين. المنظور الأول أنهم قالوا أن الحساب عند رب العباد سبحانه وتعالى دقيق جدا، فمن عمل مثقال الذرة، وزن الذرة التي لا ترى بالعين المجردة، سيراه فاطمئن، خليك مطمن، خلي قلبك مطمن أن ربنا سبحانه وتعالى الحساب عنده بالذرة، مش نقول بقى بالإيه، بالثانية ولا بالحساب ولا بالدقيقة، بالذرة. فمن عمل منا مثقال ذرة سيراها، من خير سيراها. والتأكيد على هذا المعنى هي الآية التالية: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واللي هيعمل مثقال ذرة من شر برضو سيراها. المعنى الثاني وهو الذي سنتحدث عنه اليوم، ولعل إن شاء الله المعنى الأول نأخذه في مرة أخرى، لكن المعنى الثاني هو ما سنتحدث عنه اليوم، هو ماذا؟

0: هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر أو غير مباشر في الحديث الذي سنذكره فيما روي في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا قوم أهل جاهلية، أو إنا قوم من البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به. يعني تخيل أنت رايح في يوم للرسول صلى الله عليه وسلم تسأله: علمني شيء ينفعني الله به. تخيل أنت رايح لشيخ الوقتي وتقول له: علمني شيء ينفعني الله به. فش يقول لك: صلي وصوم وصلي وزكي واخرج في سبيل الله وأنفق في سبيل الله وقم من الليل وأخرج الصدقات وأخرج الطاعات، الأمور العظيمة هذه. انظر لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا ينطق عن الهوى. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى على رسول الله، قال له: اتق الله وتقوى الله بينك وبين الله. مش نتكلم فيها كتير، انه انت تعلم ما بينك وبين الله، تقوى الله في عباداتك، تقوى الله في طاعاتك، تقوى الله في عملك، تقوى الله في أهلك، تقوى الله في مالك، تقوى الله في منطقة عملك، تقوى الله في أصدقائك، تقوى الله في أبنائك، تقوى الله في صلاتك، تقوى الله في صيامك. هذا بينك وبين الله. لكن انظر لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك: ولا تحقرن من المعروف شيئا. طب وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مثال ما يخطر على بال أي أحد منا أنه من المعروف، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ في دلوك، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. أخوك اللي عايز يشرب في إناءه تفرغ له مية، هذا من المعروف. وقيس بقى المعاني اللي ممكن تيجي على هذا الأمر، من إخراجك من طاعات، من إخراجك من صدقات، من عطفك على الفقراء، من عطفك على المساكين، من دعائك للمحتاج، من دعائك للمضطهد، من دعائك للمظلوم. قس كل المعاني الخير التي يمكن أن تخرج من هذا المعنى: ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا رسول الله، إن قوم أهل بادية، نريد أن نتعلم شيئا ينفعنا الله به. تقول لنا: ولا تحقرن من المعروف شيئا، وتفسرها وتقول: ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طب يا أحباب، كم منا الآن يعتقد أن هذه الأمور لها وزن؟ وهذا ما نريد أن نذكره مما قاله الله في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فلا تحقرن من المعروف شيئا. وانظر للمعنى الثاني: جاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ قلبه رغبة في الطاعة ورغبة في الحب ورغبة في زيادة العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وقال له: يا رسول الله، علمنا أعمال المعروف التي تقربنا إلى الله تعالى. فقال عليه السلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو، وركزوا بقى في الحتة اللي جاية دي، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تميط الأذى عن الطريق، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه طلق بشوش، ولو أن تسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. طيب، جدنا الأولانية: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل في القديم. وهذا هذا الأمر ينطبق علينا الآن. في القديم كانت الحبال تستخدم في كل شيء، في الركوبة، في الخروجة، في البيوت، في أسقف البيوت، في الملابس. ولو أن تعطي صلة الحبل، إنك تخرج لأخوك ما هو مقدار صلة من الحبل. حتى يستعين بها فيما هو قائم به. ولو أن تعطي شسع النعل، يعني مش الحذاء نفسه يا رسول الله، لا، ما بداخل الحذاء، هذا من المعروف. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وذكرناه. ولو أن تميط الأذى عن طريق الناس، كم منا وهو يميط الأذى عن طريق الناس، إن شاء الله نكون جميعا ممن يميط الأذى عن الطريق، يذكر هذا المعنى. ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه طلق بشوش، كم منا يجتهد أن ينفذ هذا الأمر. ما تشوف أخوك ابتسم، امشي في الشارع مبتسم، ادخل مجلس العمل مبتسم، ادخل على أهلك مبتسم. ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليك طلق بشوش، ولو أن تسلم عليه. والأخيرة، والله وقفت أمام وقفة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسي أحد حتى هذا الأمر، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، المسكين، اليتيم، عابر السبيل، الزعلان، اللي عنده مشاكل، اللي حياته مكركبة، المهاجر، ولو أن تؤنسه في الأرض فهو من المعروف. منا يا أحباب من ينفق في سبيل الله بالآلاف، ومنا من ينفق بالمئات، ومنا من ينفق بالدولارات، ومنا من لا يستطيع الإنفاق، ووالله لا نعلم أيهم أفضل عند الله. منا من يصلي الخمس، ومنا من يصليها مع السنن، ومنا من يجاهد في مكان عملي حتى يذهب إلى المسجد، ومنا من يجاهد حتى يحضر أهله وأبناءه للمسجد، ومنا من يجاهد نفسه على الطاعات، ووالله لا نعلم أيهم أفضل عند الله. منا من يصلي الليل، ومنا من يقوم الليل، ومنا من يصلي ركعتين قبل النوم، ومنا من يصلي ركعتين قبل الفجر، ومنا من يجاهد نفسه على الصلاة ولا يستطيع، ووالله لا نعلم أيهم أفضل عند الله. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، I will do the translation inshallah for the brothers. I promise I'll do it. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعل سيدنا بلال، وكلنا نعلم سيدنا بلال، وما مر به سيدنا بلال، وما عذب به سيدنا بلال، ووالله لو يعني لمن شاهد هذا المسلسل اللي صنعوه عن سيدنا عمر وقصة سيدنا عمر، وكيف استطاعوا يرون العذاب الذي عذب به سيدنا بلال، ما صمد منا أحد. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعله في الجنة في رحلة الإسراء والمعراج، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا بلال، ماذا تفعل من الخير حتى أسمع صوتا عليك في الجنة؟ والله إن سيدنا بلال ما رد عليه بأمر عظيم، ولكنه قال: يا رسول الله، إني ما تطهرت طهورا إلا صليت به صلاتين أو ركعتين لله. لعل هذا ما يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يدخلك الجنة ويسمع صوتنا عليك في الجنة. السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لما سألها سائل وكان معها بعض أو حفنة من العنب، أو عنقود عنب، نقول عنقود عنب، فأعطت منه حبة، ثم نظرت إليها أو نظرت إلى هذه الحبة بعدما رآها هذا المسكين، وقال وتعجب من هذه الحبة، فقالت السيدة عائشة: كم من مثقال ذرة في هذه الحبة. فأخي الحبيب، أختي الحبيب، لا تحقرن من المعروف شيئا، أيا كان هذا المعروف الذي تفعله، أيا كان هذا الأمر الذي تفعله، اجعل نيتك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وكل أعمالنا في سبيل الله سبحانه وتعالى خير، وكل أعمالنا في هذه الأيام خير، وكل أعمالنا مع تجديد النية وتصحيحها خير، لعل رب العباد سبحانه وتعالى يدخلنا بها الجنة. فلا تحقرن من المعروف شيئا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. My respected brothers, we praise Allah سبحانه وتعالى, with some peace and blessings upon our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, his family, his companions, and all those that follow and love him until the end of time. And we say we love you, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we would love to be with you in Jannah, inshaAllah. My dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala sent the Qur'an to us as a guide, as a compass in our lives. Something that we need to look at and apply in our lives. And today we're looking at Surah Al-Zalzala, a very small surah. Not only that we're going to look at the full surah, no, we're going to look at one verse in the surah, where Allah subhanahu wa ta'ala says, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. And whoever does an atom weight of good will see it. There are two main lessons that we can take out of this. The first one is that the day of judgment and Allah subhanahu wa ta'ala's judgment to us will be very precise. Very, very, very precise. So whatever that's worth an atom of good, we will see it. And whatever that's worth an atom of harm or bad, we will also see it. And the second one is the main message for today's small nasiha, for myself first and to the rest of the brothers and sisters, is that we should not undermine any sort of goodness that we're doing. And the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was asked by one of the brothers, he said, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, tell me things that can make me closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet responded to that was not increasing your salah. It was not increasing your ibadah. It was not make lots of ayat and read a lot of Quran. It was very simple. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, fear Allah subhanahu wa ta'ala. That's the first one. And the second one, do not undermine any act of guidance of kindness. The third, the Prophet ﷺ explained what some actions that you may undermine may look like. Even if pouring water from your own bucket into someone who needs to drink water. Or meeting your brother with a cheerful face. And in a second narration, the Prophet went on saying, even if giving a piece of rope to your brother, which implies the fact that whatever sort of help that you can do to help your brother. Or giving a sandal strap. So it's not even the shoe itself. It's the insole of the shoe. I'm asked to ask the brothers to come forward, please. There is some space in the front, please. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. And the Prophet went on and said, pouring water from your own bucket into someone who needs to drink water or wants to drink water. Or removing something harmful from people's path. Or meeting your brother with a smiling face. Or even greeting him. And the last one, so beautiful. Or comforting the one who feels lonely. SubhanAllah, as a community, many of us need that. In whatever sort of support and help, even if just checking on your brother, just checking on him, SubhanAllah, is already a comforting act, and in the eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and eventually in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, it could be your path to Jannah. A small act of kindness, my dear brother, whatever it is, even if doing what Sayyidah Aisha did when she was asked for something as she was holding a piece of or a punch of grapes in her hands, she gave one piece. And then she looked at it and she said, how many atoms of good are in that piece? So whatever it is that you're doing with your family, with your co-workers, with your brothers around you, when you come to the musalla, when you go and visit your own family, when you go and visit your next kin family, with your neighbors, even on the streets, removing whatever harm that you see in front of you, even looking after an animal. And subhanAllah, the stories, wallahi, I had another page of stories, but time will not allow us to say them. But we look at the story of Sayyidina Bilal. A small act of kindness, despite what he had to go through at the desert of Mecca and being torched. When the Prophet صلى الله عليه وسلم heard him walking in Jannah at the night of Isra and Mi'raj, when he was in Jannah, he heard Sayyidina Bilal walking in Jannah, and then he came back and asked him, "What acts are you doing, O Bilal, so I could hear you walking in Jannah?" Sayyidina Bilal responded and said, "O Prophet صلى الله عليه وسلم, I don't do much. All I do is that if I break my wudu, I will make wudu and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala." That small act was the reason for Sayyidina Bilal to enter Jannah. So wallah, we don't know. We don't know that it could be a dua to our brothers and sisters in Gaza or in Sudan or in Yemen, or actually feeling bad about us wanting to do something but we can't do it. It could be that. It could be that. It may not be any of your salah that you're doing. A small sajda could be the reason for us to enter Jannah. And that's the purpose of our lives. That's why we're here. We know we're not going to be here forever. We're eventually going to see Allah subhanahu wa ta'ala. So we prepare for that. So whatever act of goodness and kindness that we can think of giving, of being kind, of offering help, of comforting one another, of praying for one another, making dua for one another, checking on one another, checking on your own family, checking on your own sons, checking on your own daughters, taking them out for coffee. That could be an act of kindness that could lead you to Jannah. That's because of what the Prophet ﷺ said, "La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a." I ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept from all of us, inshaAllah. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to purify our intention and make us amongst those that get rewarded for any small act of kindness that we do in our daily lives. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma aghfir al-muslimin wa al-muslimat wa al-mu'minin wa al-mu'minat الأحياء منهم وارحم بفضلك الأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا في السودان. اللهم انصر إخواننا وخفف عنهم في اليمن. اللهم انصر إخواننا في الهند. اللهم خفف عن إخواننا المستضعفين في كل بقاع الأرض يا رب، وأعنا على مساعدتهم قدر ما نستطيع. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. عباد الله، قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: استقيموا الصلاة. الحمد لله، رحمكم الله. ساووا صفوفكم واستحضروا عظمة الله في قلوبكم وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك

سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله

مرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض ولا تفضحنا عليك يوم العرض. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما نبطن وخير ما نظهر ونسألك الدرجات العلى من الجنة.

والكون يهتف أن الله أوجده بحكمة.

أحيا يا ربنا عطف علينا قلبه الزاكية يا ربنا عطف علينا قلبه الزاكية واختم لنا ختام مسك يا مجيب.

0: وما قرب.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرني أنت مخلوق للعبادة، علة وجودك أن تعبد الله. أنت في الدنيا من أجل أن تعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في معنى دقيق أرجو الله أن أوضحه لك. قد تسأل، هذه الدائرة، هذه المستشفى، هذه الجامعة، من رئيسها اليوم؟ يقال لك فلان. فلان، عرفت من يديرها؟ تقول لهم كيف أخلاقه؟ هل هو إنسان جيد؟ يقال لك جيد جدا. فأنت تهتم، الأمر بيد من؟ وهذا الذي بيده الأمر من هو؟ الأمر بيد من؟ وهذا الذي بيده الأمر من هو؟ في الجواب الله صاحب الأسماء الحسنى، علم على الذات، واجب الوجود، هو المسير، لا إله إلا هو. يعني كما لو أنك دورت مستشفى وأنت طبيب، تقول من مدير المستشفى؟ فلان، مخلص، اختصاصي، عالم، حازم، لذيذ، نظيف. يهمك شيئين، أن تعرف من وكيف. من وكيف؟ الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، لا إله إلا هو. كيف نقول في بعض الأوراد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد؟ هناك من له الملك وليس له الحمد. فرعون ملك ولا يحمد على ملكه، وهناك إنسان ضعيف يحمد ولا يملك، لكن الله عز وجل له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء. فهذا المعنى، الله علم على الذات، ولا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يسمي نفسه بهذا الاسم. وقد تحدى الله البشر جميعا، الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. لو أن في الكون آلهة، هل يسكتون؟ لا يسكتون. إذا لم يستطيعوا أن يتكلموا ليسوا آلهة، وإذا تكلموا ولم يستطيعوا أن ينتزع الأمر من الإله الذي ادعى الألوهية وحده ليس آلهة. لأن الله عز وجل قال لا إله إلا أنا، لو كان هناك إله لقال لا أنا مؤمن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني من يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا أن يكون إله؟ هناك دليل فطري، أنت حينما تستمع إلى إنسان يقول عيننا وزير مثلا مالية، من هذا الذي يقول هذا الكلام؟ رئيس وزارة. من كلامه، لو قال لك واحد راقب نظافة الشارع، أنا مراقب بلدية، في فرق طبعا، فمن كلامه تعرف من هو. يقول الله لك الله لا إله إلا هو، من يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا أن يكون إلها عظيما موجودا وواحدا وكاملا الحي القيوم. حقيقة الحي من أسماء الذات، من أسماء الذات، وأسماء الذات لا نقيض لها، لا نقيض لها. الله عز وجل يعطي ويمنع، هي من أسماء الأفعال، يرفع ويخفض من أسماء الأفعال، يعز ويذل من أسماء الأفعال. الحي ما لا نقيض، الله عز وجل حي على الدوام. فأسماء الله عز وجل التي لا نقيض لها أسماء الذات، والتي لها نقيض أسماء الأفعال. الله عز وجل حي، وتقول فلان حي يرزق، طبعا لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يقول أن يسمي اسمه بالله، ولكن هناك إنسان يقال له حي يرزق، الله عليم، وهناك من يقول أنا عالم، الله رحيم، وهناك من عباده من يرحم. يعني إذا كانت حياة الله عز وجل حياة أزلية أبدية لم يسبقها عدم وليس بعدها عدم، فحياة الله غير حياتنا. الإنسان إذا كان حيا يسبقه عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالإنسان سبق عدم وسوف ينتهي إلى عدم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا قلنا فلان حي، حياتنا حياته ليست كحياة الله عز وجل. وكلمة حي تسبق في الذهن أي اسم آخر، عليم، حي عليم، حي قدير. أول اسم يسبق إلى الذهن أنه حي، هو حي ومصدر حياة الخلق، حياتنا منه واستمرار حياتنا منه. يعني الوردة فيها حياة، الإنسان صنع وردة، المواد صناعية ما فيها حياة، وضعوا في بعض الواجهات شكل امرأة لبيع الثياب والألبسة، هذه بلا حياة، هي من الشمع، لكن المرأة الحقيقية فيها حياة، تتكلم، تفكر، تتألم، تفرح، تعبر عن ذاتها. فالإنسان في حياة، الوردة فيها حياة. هذه البقرة تأكل الكلأ، تعطيك الحليب، ما في جهة بالأرض بإمكانها أن تصنع من الكلأ حليبا. هذه الدجاجة تأكل ما تحت بصرها، أي شيء تأكله تعطيك بيضة، هي فيها حياة. فالله عز وجل هو حي، حياته لم يسبقها عدم، قديم، قديم وأبدي، قديم وأبدي، حياته لم يسبقها عدم ولا تنتهي بعدم. ثم إن الله عز وجل مصدر حياة المخلوقات، من منحك الحياة؟ الله عز وجل. يعني إنسان إذا دخل إلى البيت ملأ البيت راحة وفرحا وبهجة وسرورا، والأولاد تقبلوه بالترحاب وجلسوا في ضانه وقبلوه ونادوه بأحب أسمائه إليهم، فإذا مات هذا الأب لا يجرؤ واحد من أولاده أن يدخل إلى غرفته، ولشهر أو شهرين أو ثلاثة، ما الذي حدث؟ هو سحبت منه الحياة. الإنسان مصدر أنس، مصدر سعادة لأولاده، إذا ما غرفته التي تلقى على السرير فيها ومات، هذه غرفة مخيفة. أنا متأكد أن بعض الأسر يبقى الأولاد شهرا أو شهرين يتحاشون دخول هذه الغرفة لأن أباهم مات فيها. ما الذي حدث؟ ما هي الحياة؟ كبد يقوم بخمسة آلاف وظيفة، فإذا مات الإنسان أصبح قطعة من الناس. لا معنى لها إطلاقا. عين ترى كل شيء بالألوان الدقيقة والأحجام الحقيقية، يعني العين آية من آيات الله الدالة على عظمته. فإذا مات الإنسان العين لا قيمة، تلقى في المهملات. الله لا إله إلا هو الحي، منحنا الحياة، منح النبات الحياة، شجرة حطب في الربيع تزهر وتورق وتصمت، ما هذه الحياة؟ حتى هذا التاريخ الحياة لا تزال. الله عز وجل حي ومنح الحياة، وردة جميلة جدا. نمت على كون قمامة، قمامة روش الحيوانات، تنمو وردة حمراء جميلة جدا. من منحها هذا الجمال وهذا الشكل وهذه الرائحة؟ هي الحياة، يعني حياة الحيوانات، حياة النباتات، حياة الأطيار، طير طائر ولد لتوه، عصبت عيناه، نقل إلى الهند، يطير ويعود إلى بريطانيا، الآن ولد. شو الحياة؟ طائر يقطع 17,000 كيلومتر برحلة من شمال الأرض إلى جنوبه، الآن كيف يعود إلى عصره؟ طيور هنا في الشام تهاجر في الشتاء إلى جنوب إفريقيا، الآن بالعودة. لو انحرفت درجة واحدة جاءت لمصر، كيف تعود إلى دمشق وإلى صالحية وإلى حي الشيخ محي الدين وإلى بيت من البيوت، إلى عشيا الذي تركته؟ من يسيرها؟ الله جل وعلا. هي الحياة. سمك السلمون يولد في أعالي الأنهار في أمريكا ويهاجر إلى المحيط الأطلسي إلى شواطئ أوروبا، ويعود هذا السمك إلى مسقط رأسه ليموت هنا. هذه الرحلة من ساحل فرنسا إلى الغرب، لو انحرفت انحراف درجة واحدة كان بجنوب أمريكا صار بشمالها، إلى النهر الذي خرج منه. في أسماك بمنابع النيل تسير برحلة طويلة جدا، تسير في أطول نهر من أنهار العالم، النيل نيل أطول نهر، إلى البحر المتوسط، تتجه غربا إلى أن ينتهي المتوسط، تخرج من مضيق جبل طارق نحو الشمال إلى بحر المانس إلى بحر الشمال ثم تعود. الأوروبان معه دكتوراه بالملاحة بدون بوصلة. أي الحياة؟ من يهدي الأطيار؟ من يهدي الأسماك؟ من يخرج من بذر شجرة تأكل تينة؟ كم بذرة فيها؟ كل بذرة ممكن أن تكون شجرة. هالنبات 5 غرامات من بذار البندورة تعطي 10 طن، يعني كل بذرة تعطي 2,000,000 ضعف. هاي الحياة. بذور موجودة بالأهرامات زرعت بعد 6,000 عام فنبت، هي رشيم حي. أما النمل حينما يخزن البذار ليكون زادا له في الشتاء يأكل الرشيم، فإذا أخذ الرشيم ماتت البذرة. فالرشيم يعيش 6,000 سنة ثم ينبت. الله لا إله إلا هو الحي. حياة لا تتسع لها مجلدات ولا دروس في سنوات. الله لا إله إلا هو الحي، هو حي ومصدر حياة المخلوقات ومصدر استمرار حياتي. والموت يخلقه الله عز وجل. الموت لا علاقة له بالمرض، حينما ينتهي أجل الإنسان يموت. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي قيوم، يقوم على العناية بخلقه، مما يؤكد ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني إشراف دائم، إشراف دائم، متابعة، مراقبة، محاسبة، معالجة، اهتمام، عطاء، أخذ، تأديب، إكرام، متابعة. كل مؤمن حسب معاملة الله له، كأن الله عز وجل ليس عنده مخلوق إلا هذا الإنسان، وهو مع كل الخلق ومع كل المخلوقات ومع كل البشر ومع كل من

أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، حي باقي على الدوام، حي قيوم، وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه. إن الله مع المؤمنين، معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. في معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة مع المخلوقات بعلمه، والمعية الخاصة بالإكرام والتأييد والحفظ. لا تأخذه سنة ولا نوم، له كل هذا الكون له. ولا تستطيع جهة على وجه الأرض أن تفعل شيئا إلا بإذنه، له لا بالملك، له خلقا وله تصرفا وله مصيرا. أما أنت كإنسان قد تملك بيتا ولا تنتفع به، ملكية ناقصة، البيت لك بس مأجر قبل 700 ريال، تملكه ولا تنتفع به، وقد تنتفع به ولا تملكه، وقد تملكه وتسكنه وتنتفع به. صار قرار تنظيم أخذت 10 قيمة، ملكية ناقصة. أما إذا قلنا له ما في السماوات وما في الأرض، يملك الكون إيجادا وتصرفا ومصيرا. قد تبيع دولة طائرة، بعد أن باعتها أصبحت هذه الطائرة بيد من اشتراها، لكن الله سبحانه وتعالى ملكيته دائما. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أمر هذه الطائرة بعد أن بيعت ليس لصانعها بل لمن اشتراها، لكن الله عز وجل له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات، لا يمكن أن يقع في ملكه إلا بإرادته. لذلك قالوا كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. الأمر بيده، له ما في السماوات وما في الأرض. والسماوات والأرض تعبير قرآني عن الكون، الكون كله له، تعبير قرآني عن الكون. والكون ما سوى الله، أي مكان في الأرض. لذلك الموحد مرتاح، الموحد سعيد سعادة كبرى، الموحد يرى أنه لا إله إلا الله، لا يرى مع الله أحدا، يرى أن يد الله وحدها تعمل. الموحد لا يحقد ولا يتألم، وليس عنده إحباط ولا سأم ولا ضجر ولا يأس ولا خذلان ولا تطامن. موحد، الأمر بيد الله، له ملك السماوات. يعني لو دققنا دخلنا في التفاصيل، يعني قطر شريان التاجي بيده، يام بضيق يام يبقى متسع، إذا متسع أنت مرتاح. عمل الكبد بيده، الدسامات بيده، عمل الكليتين بيده، الأعصاب بيده، نمو الخلايا بيده، أيام بفلسة سرطان، تضيق الشريان قصر عملية قلب، تعطل الكبد زرع كبد 6 ملايين والنجاح بالمية 30. يعني الإنسان محاط باحتمالات مخيفة، له، أنت في ملكه وأنت في قبضته وأجهزتك وأعضاؤك بيده، له، وزوجتك بيده وعملك بيده ورزقك بيده ومن حولك بيده ومن هو فوقك بيده ومن هم دونك بيده. هو الذي يعطي وهو الذي يمنع،

0: هو الذي يرفع وهو الذي يخفض، هو الذي يعز وهو الذي يذل. هو إذا أعطى أدهش. في رجل خامس رجل ثري بتركيا، خامس رجل، يعني إذا في خمسة بألوف الملايين، كل أمواله بيوت في أجمل منطقة بتركيا، بيوت أبنية فخمة جدا، وهو يقول متبجحا: سأسكن كل إنسان في بيت. جاء الزلزال لم يبقي له من كل أبنيته بيتا واحدا ولا بيت، سكن تحت الخيمة ومسك الصحن ليأكل الطعام الذي جاءت به الجمعيات الخيمة. وقد صور ويوثر هذا. خامس غني، الله عز وجل سلب كل شيء في ثواني معدودة له. شارع على البحر في إزميت بكامله، بأبنيته الشاهقة، بمركباته الأنيقة، ابترعه البحر. بعد حين نزلوا بغواصة وصوروا، فإذا هذا الشارع كما هو في قاع البحر، البناء مثل ما هو، الطوابق حتى التدقيق، الانترفون، الاسم، السيارة إلى جانب البيت لقاع البحر. له ملك السماوات، طائرة تصير، ثانية تصير، وقد مات جميع ركابه، أقعد فوق فندق. له الطائرة تصير بيده، بأي لحظة تصبح كتلة من النهار. المركبة بيده، الحر بيده، 44، هي جو مكة، هذا مو جو دمشق. الحر بيده، البرد بيده، الأمطار بيده، أماكن فيها مطر 1200 ملي، في منطقة بأمريكا 19,000 بحيرة، أكبر تجمع مائي في العالم. والنبي قال: ما عام بأمطر منه. كميات الأمطار في العالم واحدة، بس كل سنة إلى ترتيب، يصرفها عن أناس ويسوقها إلى أناس، يؤدب هؤلاء ويمتحن هؤلاء. له الأمر بيده، الحروب بيده، الاجتياحات بيده، الحروب الأهلية بيده، الأمراض بيده، مرض الإيدز بيده. له كل ما في الكون له، يعني أمره له إحداثا وإعداما، إحداثا وإعداما، وتنمية وتقليلا، أمر بيده. هذا التوحيد. لا ينبغي أن ترى مع الله أحدا. أرسلت أمريكا إلى الفضاء الخارجي مركبة سموها المتحدي، بعد 70 ثانية كانت كتلة من اللهب ومات كل من فيها. صنعت باخرة اسمها تيتانيك، أعظم باخرة صنعت في أوروبا. مع نشرة صناعتها إلى كتيب: إن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة. هي شيء يصعب تصديقه. في أول رحلة غرقت وارتطمت بجبل ثلجي شطرها شطرين. الآن يبحثون عن حلي النساء التي فيها بمبالغ فلكية. الآن في هذه الأيام يغوصون ويدخلون إلى داخلها وداخل غرفها، فهي من عام 1912. تصوروا الألماس والذهب والفضة فيها. أول رحلة من الزلازل والبراكين والقحط والجفاف والأمطار والسيول الجارفة والأعاصير وازدهار الأراضي وشح المياه بيده. له كل ما تراه عينك بيده بحكمة بالغة. أعد المقولة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكية تامة، إيجادا وتصرفا ومصيرا، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. هو في السماء إله وفي الأرض إله، وفي الأرض إله، الحوادث لا تعد ولا تحصى، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. المعنى الواسع جدا، من يستطيع أن يجمع شيئين؟ شفع هو الزوج، أن يجمع هذا العقرب مع هذا الإنسان ويلدغ، من إلا بإذنه. أبطأ مثلا، واحد نايم بمكان ثلاث في رحلة صيفية، هي عقارب، لا يستطيع العقرب أن يلدغ نائما إلا بإذن الله، ولا أن تذكر خاصة إلى إنسان إلا بإذن الله. شظية طائشة ما في عند الله، في شظية مسومة عليها اسم من تقتله، شظية مسومة لكل شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليخطئه. من ذا الذي يشفع عنده؟ بمعنى الواسع، يعني لا يمكن أن يجتمع عنصران في الكون إلا بإذن الله. إنسان ينالك بأذى والله ما عنده علم، مستحيل، بعلمه وبإرادته وبحكمته وبعدله وبرحمته. لذلك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، له ملك السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، عنده في ملكه إلا بإذنه. إذا الطبيب نجح في علاج ابنه والله سمح له وألهمه ومكنه وأطلعوا على المرض ووفقوا في تشخيصه، وفقوا في الدواء، وسمح الله للدواء أن يفعل فعله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا التوحيد، هذه آية التوحيد. أول شيء نحن في ملكه، لأن الحركة بأمره، نحن في ملك الله، الأرض والسماء والبحار والأشجار والأسماك والأراضي والنباتات والرياح والأعاصير والأمطار والسحب والبراكين، كل شيء بيده. حركة، فلان ضرب فلان، حركة، لا يستطيع مخلوق أن يفعل شيئا مع مخلوق إلا بإذن الله، لا خير ولا شر. حينما ترى إنسان يؤذي إنسان بأمر الله أو يكرمه بأمر الله، الشفع هو الزوج، لا يلتقي عنصران في الكون إلا بإذن الله. المعنى الضيق، الشفاعة التي ذكرها الله عز وجل، ما من شفيع إلا من بعد إذن، هو الذي يشفع لمن ارتضى. شفاعة بمعناها المحدود بإذن الله، يعني النبي لا يشفع إلا من بعد إذن الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، ما بين أيديهم يعني أمامهم، وما خلفهم، ما وراءهم، أو ما بين أيديهم عالم الشهادة وما خلفهم عالم الغيب. من الإنسان ولد، ترى ماذا سيكون؟ تاجر، معالم، مصلح اجتماعي، مجرم، بيموت إعدام، بيموت حادث، بيموت على فراشه، بينجب أولاد، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، عالم الشهادة المشهود وعالم الغيب. إحنا عندنا غيب الحاضر وغيب الماضي وغيب المستقبل. غيب المستقبل ما سيأتي، وغيب الحاضر مكان بعيد. ما بين أيديهم عالم الشهادة، وما خلفهم عالم الغيب، والذي يعلم. لذلك قال الإمام علي: علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل شيء تسمعون عن اختراع، اكتشاف، قفزة في عالم المجهول، كله مما سمح الله به، مما سمح الله به. يعني الله عز وجل قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال: ويخلق ما لا تعلمون. عزي صنع الطائرة إلى الله، هو الذي ألهم الإنسان صنع الطائرة، ألهم الإنسان اكتشافها وقودها. إذن كل شيء يفعله الإنسان من إلهام الله له. يعني هلأ بقول لك: عرفنا جنس المولود ذكرا كان أو أنثى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لهم. أما الآية: ويعلم ما في الأرحام، ما قال يعلم من في الأرحام، قال ما، ما تشمل كل المعلومات المبرمجة التي في النوية، يعني في 5,000,000,000,000 معلومة مبرمجة، هذه يعلمها الله، سمح لهم أن يعرفوا ذكرا كان أو أنثى عن طريق علم. يعني كل شيء سمعتوه، كشف علمي، اختراع، تفوق، مما سمح الله به. نقلوا الصورة من قارة لقارة، مما سمح الله به. نقلوا الصور، اخترعوا طائرة، اخترعوا مركبة إلى الفضاء، غزوا الفضاء، غاصوا في البحار، اخترعوا أجهزة حديثة جدا. كل شيء علمه الإنسان مما سمح الله له به، انتهى الأمر، مما سمح الله له به. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بآية ثانية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قليلا، يعني في عندنا حموض أمينية، حمض أميني واحد أن يأتي صدفة يحتاج إلى حجم يزيد عن حجم الكون. تركيب الحمض الأميني معقد جدا، هذا الحمض الأساسي في الإنسان. فلو أردنا أن يكون هذا الحمض مخلوقا صدفة، يعني أنت لما تضع 10 أرقام في كيس تسحبه، احتمال أن تخرج هذه الأرقام بالتسلسل 1/10,000,000,000,000، 10 صفار، 1 أخذت له 9 طرق، تجي 1/10. طيب بعد 1/2 1/100، بعد 2/3 1/1000، فعنا 10 أصفار 6,000,000,000، والأربعة 10,000,000,000,000. يعني أن تسحب 10 أرقام متسلسلة احتمال حالة واحدة من 10,000,000,000 حالة. ترتيب الحمض الأميني معقد جدا. قال: الكون بكامله لا يكفي ليخلق حمض أميني واحد. أيها الإخوة، لا تدهش إذا سمعت عن كشف علمي، يجب أن توقن يقينا قطعيا أن الله سمح لهم أن يعرفوا لحكمة أرادها الله. يعني ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذا الذي شاءه قليل جدا. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. لكن هناك ما يؤله الإنسان، الإنسان عبد وعبد فقير، وقال بعض العلماء المخترعين العبقرية 99% منها عرف و1% إلهام. لهذا الإنسان حينما طبع في كشف هذه الحقيقة سمح الله له بها، لكن الله لا يعطي الشيء بسهولة، بصبر شديد وبإصرار شديد. يعني أي مخترع أو أي كشف أو أي تفوق علمي لا ينبغي أن يزلزل الإنسان. أي الآية بتغطي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي والعرش أسلم تفسير نفوض أمرها إلى الله، لأنه في آيات لا تزيد عن أصابع اليد تتعلق بذات الله، كيف أنه يأتي وجاء ربك، وكيف أن يد الله فوق أيديهم، وكيف أنه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. آيات لا تزيد عن أصابع اليد متعلقة بذات الله، أسلم تفسير أنك لأمرها إلى الله. الاستواء معلوم والكيف مجهول، استواء معلوم والكيف مجهول. هناك من أولها تأويلا يليق بكمال الأولى أن نفوض، فإن لم نفوض نؤول بما يليق بكمال الله، أما أن نجسد فهي عقيدة فاسدة، أما أن نعطل فالتعطيل عقيدة فاسدة. إذا أنكرنا أن لله سمعا التعطيل، وإذا قلنا إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، أم الخطيب نزل درجة قال ينزل كما أنزل، هذا تجسيد. التجسيد عقيدة فاسدة والتعطيل عقيدة فاسدة. الآيات القليلة جدا التي لا تزيد عن أصابع اليد المتعلقة بذات الله الأولى أن نفوض أمرها إليه، أو أن نؤولها تأويلا يليق بكمال الله، والتفويض أولى. فقال العلماء الكرسي علمه، وسع كرسيه أي علمه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يعجزه حفظهما، لا يتعبه حفظهما، ما مسنا من لغوب، اللغوب التعب، وهو العلي العظيم. فهذه الآية أيها الإخوة هي آية الكرسي. هناك أحاديث كثيرة جدا في فضله، والإنسان قبل أن يسافر يقرأه، قبل أن يستلقي إلى فراشه، لأنه مريحة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني أيام بنشأ خطأ بالبيت يحترق البيت كله وهو نائم، فأنت إذا نمت أنت في رعاية الله. هذه السورة الآية تقرأ قبل السفر، في الدخول إلى البيت، عند الاستلقاء للنوم، تعطيك التوحيد، الأمر بيد الله. كان سيدنا رسول الله إذا سافر يقول اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، ما في بالكؤلاء جهة واحدة، هي معك في السفر ومع أهلك وأولادك في بيته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لعل بالشام المباركة لو دخلت إلى 100 بيت 90 بيت فيهم آية الكرسي معلقة، طبعا بخيوط من الذهب وإطار جميل، بس الأفضل من ذلك علقة ما في مانع أن تفقه معناها، وأن توحد الله عز وجل، وأن تطمئن لله عز وجل. طبعا يجب أن تكون في قلبك وتزين بها جدار بيتك، اجعلها في البيت مفيدة جدا، ولكن الأولى أن تعيش معانيها، أن تكون في مستواها، أن تقرأها وأنت فاهم لمضامينها. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتقين.

زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الحاكم.

0: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
1: عزيزي المستمع، أشاركك أجمل 16 حكمة وعبرة فاجعلها أمام عينيك. إضاءات وحكم. إذا استعجلت في صلاتك فتذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخشى فواته بيد من وقفت أمامه. تأملها مرة أخرى. أكثر الناس فرحا بالهدية مشتريها ليسابق اللحظات ليرقب أثرها، فلا تخذله مهما كانت. لا تجعل جوالك نقطة عبور لشائعة أو غيبة لمسلم أو كذب فتبلغ الآفاق، فأوزارها محسوبة عليك بلمسة لم تكن في الحسبان، بل اجعل نقطة تفتيش تحجز الأذى عن إخوانك المسلمين. جاء شخص لشيخ جليل فقال له: فلان شتمك في أحد المجالس. فقال الشيخ: إن كان الرجل رماني بسهم فلم يصبني، فحملت أنت السهم وغرسته في قلبي. حقيقة اجتماعية. عدوك ليس من قال فيك، بل عدوك من بلغك. في كل مرة أسكب الشاي في الكوب أملأه لنهايته، وما إن ارتشفته يتساقط بعضه على جسدي ويؤلمني، فأصبحت أملأه للنصف فقط. بعض البشر تماما كالشاي، عندما نملأهم بحياتنا ونعطيهم اهتماما زائدا يؤذوننا لنهتم بهم، ولكن بحدود المعقول، تجنبا للساعات نحن في غنى عنها. الحياة مثل السوبر ماركت، تتجول فيه وتأخذ ما يطيب لك من المعروض، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته. الصداقة أشبه بالكتاب، تحتاج لثواني معدودة لحرقه، لكنك تحتاج سنين لكتابته. أغلق آذانك إذا كنت لا تستطيع إغلاق أفواه الآخرين. كلما ارتفع المصباح كلما اتسع نطاق إضاءته، فارتفع أنت بدينك، بأخلاقك، بتفكيرك، بقدراتك، لكي يتسع نطاق عطائك وتأثيرك الإيجابي في الحياة. القلق مثل الكرسي الهزاز، سيجعلك تتحرك دائما، لكنه لن يوصلك إلى أي مكان. مؤسف حقا أن تكون النظارة ماركة والساعة ماركة والحذاء ماركة والشخصية تقليد. إن الصواعق لا تضرب سوى قمم الجبال الشامخة، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة المحملة بالأوساخ، والمرء يبتلى على قدر دينه. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص، تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يفنى القلم، فلا يبقى له عند الله إلا جميل ما كتب. لا تتضايق إذا وجدت في حياتك بعض التقلبات، هذا أمر صحي، لأن حياتك مثل رسم تخطيط القلب، إذا كان على خط واحد فهذا يعني أنك ميت. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا الكلام مستمعينا الكرام في قمة الروعة. قرأت لكم هذا الكلام وقد أثر في نفسي كثيرا. قرأت كلاما لعثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال: إني أستحي من الله عندما يمر علي يوما ولم أفتح القرآن، وقد استشهد وهو يقرأ القرآن. انتبه لنفسك، اقرأ لو سورة في يومك، لا تدع لك يوما إلا وأرضيت ربك ثم نفسك. اجعل شعارك لهذا العام قدوتي عثمان في حب القرآن. أكثر من الدعاء في السجود: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، فلعله من أسباب ثبوتك عند السؤال الملائكة في القبر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. شاركناكم هذه الحكم والعبر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
0: الحكمة نبع فياض.

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، صدق الله العظيم. من النعيم الذي لا يدركه إلا الفطناء نظر المسلم إلى الكافر، وتذكر نعمة الله في الهداية إلى دين الإسلام، وأن الله عز وجل لم يقدر لك أن تكون كهذا الكافر في كفره بربه وتمرده عليه وإلحاده في آياته وجحود صفاته ومحاربته لمولاه وخالقه ورازقه وتكذيبه لرسله وكتبه وعصيانه أوامره. ثم تذكر أنك أنت مسلم موحد تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر وتؤدي الفرائض ولو على التقصير، فإن هذا في حد ذاته نعمة لا تقدر بثمن ولا تباع بمال ولا تدور في الحسبان وليس لها شبيه في الأعيان. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وذكر بعض المفسرين أن من نعيم أهل الجنة نظرهم إلى أهل النار فيشكرون ربهم على هذا النعيم، وبضدها تتميز الأشياء.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 19 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والرابع من محرم لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ملبورن، إعادة بناء الأحلام المحطمة. مؤتمر في ملبورن يناقش رحلة المهاجرين إلى أستراليا بين الواقع والأمال. نيو ساوث ويلز، تقرير جديد يكشف عن انخفاض أسعار المنازل في أستراليا وخبراء يحذرون. جمع تبرعات في أستراليا، كيف تتحقق من مصداقية الحملات وما القوانين الناظمة لها؟ ومن العناوين العالمية، السودان، تحذيرات من هجوم وشيك للدعم السريع على مدينة الأبيض السودانية. الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين لبنانيين وشخصيات داعمة لحزب الله. اتحاد بلديات غزة يحذر. اتحاد بلديات غزة يحذر من انهيار منظومة الخدمات الأساسية. سوريا، عشرات العائلات في طرطوس بلا كهرباء منذ 8 أشهر، ما القصة؟ نداء عاجل، نداء عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من تفشي الجرب في السجون الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة، شهداء ومصابون في هجمات صهيونية جديدة على غزة. بيت لحم، أصغر أسير إداري فلسطيني ينال حريته. جنوب لبنان، بعد توقيع الاتفاق قتيل بغارة صهيونية على جنوب لبنان، ونتنياهو يرفض الانسحاب. الكيان الصهيوني، قادة أبن سابقون لنتنياهو، أوقفوا الإرهاب اليهودي بالضفة فورا. الكيان الصهيوني، مقتل جندي صهيوني وإصابة 7 بانفجار في جنوب لبنان. لبنان، لبنان يرفض مقترح ترامب بتولي سوريا مسؤولية مواجهة حزب الله. حركة حماس، حماس تقول توافقات واسعة مع الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق غزة. مسيرات في قلب موسكو، مسيرات في قلب موسكو، هل تؤتي استراتيجية أوكرانيا أكلها أم تستنزفها؟ فرنسا، وفاة واضطرابات في حركة القطارات ودوام المدارس إثر موجة حر. نائب الرئيس الأمريكي يهاجم، فانس يهاجم وزراء صهيونيين، أسلحتنا هي التي حمتكم. الجيش الأمريكي يعلن، الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ملبورن، قبل أن يحط المهاجر أو اللاجئ رحاله في أستراليا يكون محملا بصور وأحلام قد تخالف الواقع بشكل كبير، مما قد يشكل عائقا أو حاجزا نفسيا يعيق مسيرته نحو التقدم في بلاد المهجر كوطن ثاني. ومن أجل ذلك سينطلق يوم السبت الموافق 20 من يونيو 2026 مؤتمر إعادة بناء الأحلام المحطمة، متناولا مواضيع شتى عن معاناة المهاجرين في التكيف مع واقع الوطن الجديد وآليات تجاوز العوائق، مع سرد قصص حقيقية لنجاحات ملهمة ووضع حلول للتحديات العالقة التي يواجهها المهاجرون. نيو ساوث ويلز، على مدى أكثر من عامين أمضت ماري لاثام البالغة من العمر 37 عاما عطلات نهائية الأسبوع وهي تتجول بين المنازل المعروضة للبيع في منطقة الغرب الداخلي من سيدني بشكل شبه كندا باي. وخلال العامين الماضيين كانت تزور العقارات المعروضة في منطقة أسبوعي، لكن الأسعار المرتفعة كانت في البداية العائق الرئيسي أمام قرار الشراء. أما اليوم فهي تواجه قلقا من نوع مختلف، فمع تحذير البنوك الكبرى من احتمال تراجع أسعار العقارات، تخشى ماري أن يؤدي الشراء الآن إلى ضياع فرصة الحصول على سعر أفضل في المستقبل. جمع التبرعات في أستراليا، إذا كنت تفكر في التبرع فمن السهل التحقق من موثوقية أي مؤسسة خيرية عبر سجل المؤسسات الخيرية التابع للمفوضية الأسترالية للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة ACNC للربح. ويعني إدراج المؤسسة في هذا السجل أنها استوفت معايير محددة، من بينها أنها منظمة غير ربحية وتلتزم بمتطلبات الحوكمة والإدارة الرشيدة. سو وودوارد، بالتحقق من السجل قبل التبرع، موضحة أن ذلك يتيح ICNC وتنصح مفوضة للمتبرع معرفة الجهة التي تدير المؤسسة وطبيعة أنشطتها ومصادر تمويلها، كما يمنحه الثقة بأنها مؤسسة خيرية مسجلة رسميا وملزمة بالامتثال لقواعد الحوكمة الرشيدة. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السودان: حذرت الأمم المتحدة ودول غربية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع في السودان على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي البلاد. ووجه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان تحذيرا شديدا من وقوع الهجوم عقب تقرير عن حشد كبير لقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها حول مدينة الأبيض. الولايات المتحدة الأمريكية: أعلنت الحكومة الأمريكية أمس فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت مسؤولين لبنانيين إلى جانب أعضاء وشركات مرتبطة برجل الأعمال علاء حسن حمية الذي يخضع بدوره لعقوبات أمريكية سابقة. وبررت واشنطن هذا الإجراء بزعم وجود أدلة على تورط هؤلاء في عرقلة مسار السلام في لبنان والعمل على تعطيل الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله. اتحاد بلديات غزة يحذر: حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من أن المنظومة الخدمية باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول المواد الضرورية. وقال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنة في حديث للجزيرة إن الأزمة الحالية تجاوزت نقص الوقود التقليدي لتصل إلى مرحلة حرجة للغاية بفعل النفاذ الوشيك للزيوت الصناعية والتي تمثل العصب الرئيسي لتشغيل المعدات والآليات. سوريا: عدنا للعصر الحجري. يقول حمد الناصر في إشارة إلى ظروف الإقامة مع انقطاع التيار الكهربائي عن مشروع السكن الوطني في مدينة طرطوس. عائلة حمزة واحدة من نحو 70 عائلة تقطن في المشروع وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو 8 أشهر بعد تعرض الكابل الرئيسي للسرقة. نداء عاجل: وجهت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى نداء عاجلا إلى منظمة الصحة العالمية للتدخل الفوري جراء التفشي المتصاعد لمرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وتدهور الأوضاع الصحية في سجون الاحتلال الصهيوني. فلسطين المحتلة غزة: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات جديدة للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة خلال الساعات الماضية رغم سريان وقت إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ للجزيرة بسقوط 3 شهداء وعدد من المصابين في غارة صهيونية استهدفت سيارة مدنية وسط مدينة غزة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بيت لحم: أفرجت سلطات الاحتلال عن أصغر معتقل إداري فلسطيني بعد اعتقال استمر 16 شهرا دون لائحة اتهام أو محاكمة. واعتقلت قوات الاحتلال الطفل معين صلاحات من بلدته بيت فجار قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بعد اقتحام منزله في فبراير شباط 2025 واقتيد مكبلا إلى السجون التي غيب فيها دون أي زيارة لزويه مع شح الأخبار الواردة منها في ظل منع زيارات الأهل والمحامين. جنوب لبنان: قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة أمس بغارة نفذتها مسيرة صهيونية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات فقط من توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تنص على وقف العملية العسكرية في جميع الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية. الكيان الصهيوني: وقع رئيسا وزراء الكيان الصهيوني سابقان إلى جانب شخصيات بارزة من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ورؤساء سابقين لأجهزة أمنية وعشرات من المسؤولين السابقين في مؤسسات الأمن المختلفة رسالة وجهت الأربعاء إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوا فيها الحكومة وأجهزتها إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفورية للتصدي لما وصفوه بالإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة. الكيان الصهيوني: أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أمس مقتل أحد جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان الأربعاء في حادث أسفر أيضا عن إصابة 7 آخرين. وقال الجيش في بيان مقتضب إن الرقيب أول ألكسندر فيلين 29 عاما سقط قتيلا، مضيفا أن ضابطا وضابط احتياط وجندي احتياط أصيبوا بجروح متوسطة، كما أصيب ضابط صف قتالي وجنديا احتياط وجندية احتياط بجروح طفيفة. لبنان: رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يترك الكيان الصهيوني مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان إلى سوريا بحجة أن دمشق ستقوم بالمهمة على نحو أفضل. وقال وزير العدل اللبناني في مداخلة لقناة CNN الإخبارية الأمريكية الأربعاء إن نزع سلاح الحزب هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية. حركة حماس: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأربعاء تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. مسيرات في قلب موسكو: يضع الهجوم الأوكراني الأكبر بالمسيرات على قلب العاصمة الروسية موسكو استراتيجية كييف لضرب العمق في ميزان الجدوى العسكرية وسط رهانات أوكرانية وغربية على إطلاق حرب استنزاف طاقية واقتصادية تكسر سردية الحصن المنيع وتجبر الكرملين على تجميد القتال. فرنسا: توفي رجل في 30 من عمره خارج مضمار لألعاب القوى في العاصمة باريس أمس في وقت تجتاح فيه موجة حر جديدة معظم أنحاء فرنسا، مما تسبب في اضطرابات بقطاع النقل وتعديلات واسعة في جداول الدوام المدرسي. ورغم أن فصل الصيف لم يبدأ رسميا بعد، فإن هذه الموجة تعد الثانية التي تضرب البلاد خلال 2026، وذلك بعد أيام شهدت فيها نصف مناطق البلاد درجات حرارة قياسية الشهر الماضي. نائب الرئيس الأمريكي يهاجم: وجه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أمس انتقادات حادة لأعضاء من الحكومة الصهيونية الذين هاجموا مذكرة التفاهم التي تم التوصيل إليها مع إيران، قائلا إن الرئيس دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد المتعاطف مع الكيان الصهيوني حاليا. وخلال مؤتمر صحفي بواشنطن قال فانس إنه لو كان محل أي عضو من الحكومة الصهيونية لما أقدم على مهاجمة الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم أجمع، مشيرا إلى أن ثلثي الأسلحة التي حمتهم الأشهر الماضية صنعتها ومولتها الولايات المتحدة. الخبر الأخير في هذه النشرة: الجيش الأمريكي يعلن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم الخميس رفع الحصار البحري المفروض على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها وفقا للاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران. وقالت في بيان إن القوات الأمريكية لا تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بالخليج، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: ملبورن، إعادة بناء الأحلام المحطمة، مؤتمر في ملبورن يناقش رحلة المهاجرين إلى أستراليا بين الواقع والآمال. نيو ساوث ويلز، تقرير جديد يكشف عن انخفاض أسعار المنازل في أستراليا وخبراء يحذرون. جميع التبرعات في أستراليا، كيف تتحقق من مصداقية الحملات وما القوانين الناظمة لها؟ ومن العناوين العالمية: السودان، تحذيرات من هجوم وشيك للدعم السريع على مدينة الأبيض السودانية. الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين لبنانيين وشخصيات داعمة لحزب الله. اتحاد بلديات غزة يحذر. اتحاد بلديات غزة يحذر من انهيار منظومة الخدمات الأساسية. سوريا، عشرات العائلات في طرطوس بلا كهرباء منذ 8 أشهر، ما القصة؟ نداء عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من تفشي الجرب في السجون الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة، شهداء ومصابون في هجمات صهيونية جديدة على غزة. بيت لحم، أصغر أسير إداري فلسطيني ينال حريته. جنوب لبنان، بعد توقيع الاتفاق قتيل بغارة صهيونية على جنوب لبنان ونتنياهو يرفض الانسحاب. الكيان الصهيوني، قادة أمن سابقون لنتنياهو أوقفوا الإرهاب اليهودي بالضفة فورا. الكيان الصهيوني، مقتل جندي صهيوني وإصابة 7 بانفجار في جنوب لبنان. لبنان يرفض مقترح ترامب بتولي سوريا مسؤولية مواجهة حزب الله. حركة حماس تقول توافقات واسعة مع الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق غزة. مسيرات في قلب موسكو، هل تؤتي استراتيجية أوكرانيا أكلها أم تستنزفها؟ فرنسا، وفاة واضطرابات في حركة القطارات ودوام المدارس إثر موجة حر. نائب الرئيس الأمريكي يهاجم. فانس يهاجم وزراء صهيونيين: أسلحتنا هي التي حمتكم. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن إيران. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم النشرة الجوية ومواقيت صلاة. الطقس اليوم طقس غائم، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها، 12 درجة. غدا السبت طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. وعن مواقيت صلاح، يرفع لأذان المغرب تمام 4:56 ويرفع لأذان العشاء تمام 6:18. وتقبل الله منا ومنكم أمين، وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

0: صدق الله العظيم.
1: آل قمر الدين وآل ورور ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة بإذن الله تعالى فاطمة قاسم ورور أم خضر أرملة المرحوم أحمد خضر قمر الدين التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس في لبنان. أولادها الحاج خضر، صلاح، عثمان، حافظ، خلدون وعلي قمر الدين. أصهرتها لبناتها محمد سليم أحمد، يوسف حسن قمر الدين، محمد محمود قمر الدين، علي عثمان، المرحوم محمود عبد القادر قمر الدين. تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة في منزل ولدها عثمان الكائن على العنوان 11 Queen Street, Guildford West. وستتلى عن روحها الطاهرة آيات من الذكر الحكيم يوم السبت في مسجد خالد بن الوليد على العنوان أنزك ستريت غرينيكا، وذلك بعد صلاة العشاء يوم السبت 20 يونيو/2026. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتقدم بخالص التعازي لأهل الفقيدة راجين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك، إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم: ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي، هذا الإنسان اشترى مرضات الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام، ويرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب
كما في معنى الحديث النبوي، فأنى يستجاب له. إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومع ذلك فإن الله جل وعلا، لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم، يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا، لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة. قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة أخوات، يعني شهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول يعني الله ما استجاب لي. ليس اعتراضا، أعوذ بالله، هذا الذي يعترض أين الله، لماذا الله لا يستجيب لي، أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ. هذا غالبا هذا يحجب عن الله، هذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا. ولكن الله يحب المستسلم، مستسلم أدعو الله، إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي. ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطي، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام؟ أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل، لماذا الله لم يستجب لي وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات؟ فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله، واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن. الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له، ونصيحة من القلب:
دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا لله سبحانه وتعالى: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما. هذا هذا هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر المعترف الذي فعلا يريد الله ويناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية، الله يغفر له ويبدل سيئات حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء، فاعلم أنه في القدر مكتوب أنه ليس لك، فلا تحزن ولا تحمل هم، وقل الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن. هذا الحديث يجتث كل الأزمات النفسية من عروقها. الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل شيء، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في معنى الحديث النبوي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء يا أخوي أخوات مكتوب ومنتهي. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني بمعنى الحديث إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو في النار، فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا؟ ما حد يعرف فينا. طيب، الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين مستقبلنا؟ هذا أمر يفوق إدراك أنا وأنت. نحن عندنا قياس كمخلوقات، مخلوقين يعني. نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر، في بحر لا نهاية له. العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر

بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف. أبدا، قال كل نفس ذائقة الموت. فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله، الله الآن يقيمنا. الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة. نحن بالله، ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة وصلت إلى مرحلة الكرب، سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منا جدا. وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت خلاص، جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

طبئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.

الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

آل قمر الدين وآل ورور ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة بإذن الله تعالى فاطمة قاسم ورور أم خضر أرملة المرحوم أحمد خضر قمر الدين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس في لبنان. أولادها الحاج خضر، صلاح، عثمان، حافظ، خلدون، وعلي قمر الدين. أصيرتها لبناتها محمد سليم أحمد، يوسف حسن قمر الدين، محمد محمود قمر الدين، علي عثمان، المرحوم محمود عبد القادر قمر الدين. تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة في منزل ولدها عثمان الكائن على العنوان 11 Queen Street, Guildford West. وستتلى عن روحها الطاهرة آيات من الذكر الحكيم يوم السبت في مسجد خالد بن الوليد على العنوان أنزك ستريت غرينيكا، وذلك بعد صلاة العشاء يوم السبت 20 يونيو/2026. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتقدم بخالص التعازي لأهل الفقيدة، راجين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً

0: Assalamu alaikum, dear sister. Close your eyes. Breathe. Imagine the world falling silent. No noise, no expectations, no eyes watching you, just you and Allah. And in that silence, a gentle but powerful question rises. What should I ask him if I truly want to rise? From a young age, we're taught that rising means winning, getting attention, being seen, being validated. We ask Allah to open outer doors while the inner ones stay closed. But rising isn't about climbing up. It's about falling into your truth. Because the higher you climb with ego, the harder you fall. But the more you rise in silence, the more Allah holds you. The Quran whispers, Allah will raise those who believe among you and those who've been given knowledge. Surah Al-Mujadilah, 58:11. Not those who go viral, not those who shout the loudest, but those who believe deeply and walk quietly. Islam doesn't measure success the way the world does. It measures sincerity, steadiness, and unseen devotion. A woman might be unknown on earth, but radiant in the books of the angels. She prays, she breaks, she waits, and without anyone seeing, Allah lifts her. Maryam, radiallahu alayha, the timeless example, she never asked to be seen. She never chased fame or praise. Maryam withdrew, alone, in pain no one could explain. But Allah saw her, chose her, raised her. She didn't want to be known. She just wanted to be pure. And that purity is what made her eternal. Whoever humbles themselves for Allah, Allah will raise them. Sahih Muslim. This isn't just advice, it's a divine law. Bow your head, he will lift your soul. Hide your deeds, he will make them shine. Cry alone, and he will echo that sincerity into the heavens. Four duas I whisper when I want to rise. First, Ya Rab, clean my heart from pride and weight. Two, Ya Allah, keep me invisible to the world if it brings me closer to you. Three, Ya Latif, raise me gently, silently, beautifully. Four, Ya Nur, make my heart shine, even when no one is looking. My sister, you don't need a spotlight to rise. You don't need noise to be known. You only need sincerity with Allah.
1: Nuzuhat fi Riyad al-Salihin.
2: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
3: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
3: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.
4: يا حبيبي يا محمد.
5: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
4: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
6: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد.

0: بهم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما هذه الصلاة فهي صلاة من كتاب الدعاء المستجاب. اللهم ذا الجلال والإكرام، صلي وسلم وبارك على إمام أنبيائك سيد رسلك سيدنا محمد وآله، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وجميع عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرضين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله فهي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ رواه الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في صلاة قادمة.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: عليك صلوات الله عليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها من العقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها. خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض.
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة. ترعى المعزات حيث ربطت.
1: ثلاثة أشياء عابرة: الصدى وقوس المطر وجمال المرأة.
0: تغير الحية جلدها لا طبعها.
1: ثلاثة أنواع من الرجال لا يفهمون النساء: الشبان والشيوخ والكهول.
0: الثعلب يعرف الكثير من الخداع، ولكن من يقبض عليه يعرف أكثر.
1: ثلاث لا يأنف الكريم من القيام عليها: أبوه وضيفه ودابته.
0: النهمون يحفرون قبورهم بأسنانهم.
1: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
0: ثلاثة تسهل: قرض فأر وأنين مريض ووقف بيت.
1: ما كل رامي غرض يصيب.
0: الثياب الممزقة لا تنسجم والأزرار الذهبية.
1: ثلاثة تدل على عقول أربابها: الهدية والكتاب والرسول.
0: ثلاثة يستحيل اكتسابها: الصوت الجميل والموهبة الشعرية والكرم.
1: ثلاثة الإقدام عليها غرر: شرب السم للتجربة، وركوب البحر للغنى، وإفشاء السر للمرأة.
0: الثمرة الناضجة تقع من تلقاء نفسها، لكنها لا تقع في الفم.
1: جمال السماء في نجومها، وجمال المرأة في شعرها.
0: الشرف يمنع صاحبه من الدناءة.
1: هذا القول إخوتنا الكرام يذكر بما حصل في مجلس قاضي الري والأهواز في القرن الثالث الهجري، موسى بن إسحاق. فقد جلس هذا القاضي يوما ينظر في قضايا الناس، وكان بين المتقاضين امرأة ادعت على زوجها أن عليه 500 دينار مهرا لها، فأنكر زوجها أن لها في ذمته شيئا، فقال له القاضي: هات شهودك. فقال: قد أحضرتهم. فاستدعى القاضي أحدهم وقال له: انظر إلى الزوجة لتشير إليها في شهادتك. فقام الشاهد وقال للزوجة: قومي. فقال الزوج: ما تريد منها؟ فقيل له: لا بد أن ينظر الشاهد إلى امرأتك وهي مسفرة الوجه لتصح عنده معرفته بها. فكره الرجل أن تضطر زوجته إلى الكشف عن وجهها للشهود أمام الناس، فصاح قائلا: إني أشهد القاضي على أن لزوجتي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فلما سمعت الزوجة ذلك أكبرت في زوجها أن يضن بوجهها على رؤية الشهود وأنه يصونها عن أعين الناس، فقالت للقاضي: إني أشهدك أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي لمن حوله: اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول.
0: تفاحة مهترئة تكفي لتتلف ما في الصندوق.
1: التردد أكبر عقبة في طريق النجاح.
0: الترحيب الحار هو أفضل الأطباق.
1: تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم.
0: ترك الذنب أيسر من الاعتذار.
1: من أطال الأمل أساء العمل.
0: تبلغ المرأة ذروة قوتها حين تبكي، وتكون أقرب إلى الهزيمة حين تغرق في الضحك.
1: ترقيع ثوب عتيق خير من استعارة آخر.
0: تحمل النساء سيوفهن في أفواههن.
1: تمام الصدق الإخبار بما تحتمله العقول.
0: التفاح الجميل يكون غالبا مرا.
1: تمسك الثيران بقرونها والرجال بأقوالهم.
0: التكلم بغير تفكير كالرماية بلا تصويب.
1: تغيير السرير لا يشفي الحمى.
0: تحت قبعة قديمة قد تجد عقلا متفتحا.
1: ما أرخص الدموع عند المرأة والتمساح.
0: الكتب بساتين العقول.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مستمعين الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 18 من دروس سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، وصحابي اليوم أبو سفيان ابن الحارث. قصة هذا الصحابي تؤكد أن الحسد أحيانا يهلك صاحبه، لولا أن الله سبحانه وتعالى تلطف به لكان من الهالكين. فالمتكبر أحيانا يمنعه أن يستفيد من رجل فاقه في العلم والتقى، الحسد. فهذا الصحابي الجليل أبو سفيان بن الحارث أو أبو سفيان بن الحارث قل أن اتصلت الأسباب بين شخصين، وتوثقت العرى بين إنسانين، كما اتصلت وتوثقت بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان بن الحارث. يعني علاقة متينة، أخوة صادقة، وشائج ثابتة بين أبي سفيان بن الحارث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن هذا الرجل أبو سفيان بن الحارث كان لدة من لدات رسول الله. لدة يعني من سنه، من جيله، رفقة. نحن كنا بالابتدائي سوا مثلا، جيران، أولاد سنة واحدة، ولدانين بشهر واحد. طبعا قرابة السن مهمة جدا، والإنسان له شيخ لا شك، لكن لا بد له من أخ في سنه يبسطه وجده. اتخذ مؤمنا مخلصا تقيا ورعا صاحبا، فهذا الصاحب ينفعك كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله، ومن لا يدلك على الله مقاله. إن أحببته رفعك حاله، وإن استمعت إليه غذتك مقالاته. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فليس من الله في شيء. يجب أن تختار أصدقائك كما تختار أغلى شيء عليك، إنك به تعرف صاحب ساحب. ومن جالس جانس، من جالس جانس. إن صحبت الكبراء فأنت منهم، إن صحبت العلماء فأنت منهم، إن صحبت أولي الفضل فأنت منهم. أخطر شيء في الحياة، والله لا أبالي، صاحب السوء يهلك. الإنسان العاقل يختار صاحب مؤمن

أعلى منه إيمانا، أشد منه ورعا. فهذا أبو سفيان كان لذة من لذات رسول الله، وتربا من أترابه، ولدا في زمن متقارب، ونشأ في أسرة واحدة. وفوق هذا وذاك كان ابن عم النبي، ابن عم اللطيق، ابن عم اللزم يعني تعبير الدارج، كان ابن عم النبي اللطيق، فأبوه الحارث وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينحدران من صلب عبد المطلب، ابن عمه وتربه وابن لدته. ثم إنه كان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضا، أخو من الرضا، فقد غذتهما السيدة حليمة السعدية من ثدييها معا. جميل، أخ في الرضاع، ابن عم لصيق، ترب ابن لدة. وكان بعد هذا كله كان صديقا حميما للنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا قبل النبوة، وأشد الناس شبها به، يعني أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ابن الحارث. إذن المقدمة جيدة صحيحة. قل أن اتصلت الأسباب بين شخصين وتوثقت العرى بين إنسانين كما اتصلت وتوثقت بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان بن الحارث. لدة أو ترب، ابن عم النبي اللصيق، أخوه من الرضاعة، غذتهما أم واحدة، كان صديقا حميما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس شبها برسول الله. طيب سؤال، حينما تأتي الرسالة لهذا النبي العظيم، من تتوقعون أن يكون أسبق الناس إلى الإيمان به؟ أبو سفيان. من كان ينبغي أن يكون أقرب الناس إليه؟ أبو سفيان أقرب وأسبق، ولكن الذي حصل على خلاف ذلك. المظنون أن أبا سفيان عليه أن يكون أسبق الناس إلى تلبية دعوة النبي، وأن يكون أسرعهم مبادرة إلى اتباعه، ولكن الأمر جاء على خلاف ذلك، إذ ما كاد النبي صلى الله عليه وسلم يظهر دعوته وينذر عشيرته حتى شبت نار الضغينة. الضغينة الحقد والكراهية، وقد يكون السبب هو الحسد. أيام يكون في بيت شاب مؤمن، بمنع أخوه الأكبر يستفيد منه، أنه ده أخي، هذا أصغر مني، ضيق أفق، خذ الحكمة ولا يهمك من أي مكان خرج. أيام بيكون زملاء في مدرسة واحدة، معقول أنا أتبعه من سني، كنا سوا على مقعد واحد، كبر. الكبر والحسد مسؤولان في الدرجة الأولى عن إعراض الناس عن قبول دعوة المخلصين. استحالت هذه الصداقة إلى عداوة، واستحالت هذه الرحم إلى قطيعة، واستحالت هذه الأخوة إلى صد وإعراض. ويوم صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ربه، كان أبو سفيان فارسا من أنبه فرسان قريش. فارس يعني ملء السمع والبصر، حقيقة الشجاعة كانت من قبل، الآن تلاقي جندي أمام شاشة رادار يرى صورة الطائرة على شاشة الرادار، في عنده إشارة ضرب بحركها فوق الطائرة، بيكبس ضرب نزلها،
قد يكون أجمل إنسان. الأسلحة الحديثة ما فيها شجاعة، يعني جهاز معقد جدا، حتى أنهم قالوا الحرب الحديثة حرب بين عقلين. أما جندي قد يكون شارب خمر، قد يكون مقصر مع ربه، قد يكون جبان، لكن قضية إلكترون وأجهزة وأشعة اللايزر. فشجاعة الحقيقية يوم كانت الحرب بالسيف، سيف لسيف. على كل كان هذا الصحابي حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل كان من أنبه فرسان قريش، يعني شخصية فذة، إنسان متفوق، تعبير الغربي سوبر، فارس من السمع والبصر، كان من السمع والبصر ذكرا، وكان شاعر، شاعر من أعلى شعرائهم كعبا. فما إن امتلأ قلبه حقدا وضغينة وحسدا إلا وضع سنانه ولسانه، سنان واللسان، وقد يكون جرح اللسان أبلغ من جرح السنان. على كل استخدم كل الأسلحة، سنانه ولسانه، في محاربة الرسول ومعاداة دعوته، وجند طاقاته كلها للنكاية بالإسلام والمسلمين. فما خاضت قريش حربا ضد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مسعرها أبو سفيان، ولا أوقعت للمسلمين أذى إلا كان له فيه النصيب الأكبر. أنا قد بدأت الدرس بهذه الكلمة، الحسد مهلك، بدأ بصاحبه فقتل. فإذا كان واحد له أخ فاقه بالإيمان يتلمذ على يده، ما في من، يعني الآن بالجيش بتلاقي ضباط أمراء عميد فما فوق، إذا كان دخلوا كلية الأركان، وفي ضابط نقيب مختص الحرب الإلكترونية هو الذي يعلمهم، ويقفون له ويستعدون عند دخوله ويحيونه على أنه الضابط المدرب. هو الآن أرقى منهم، هم قد يكونوا ألوية وقد يكونوا عمداء، لكن الآن هو أعلى منهم. يعني إذا الإنسان اتصل برجل، بصديق لو أنه من سنه، لا يمنعه الحسد أن يصب عنه، تفيد منه. والإنسان لما بيتواضع لله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين. هي لا، الآن ترون هو كرم نفسه وأبت نفسه يآمن برسول الله، مع أنه ابن عمه وأخوه من الرضاع وصديقه الحميم وأشبه الناس به وابن لدته وتربه، ومع كل ذلك الحسد منعه من أن يؤمن. ثم أن أبا سفيان ابن الحارث أطلق شيطان شعره وأطلق لسانه في هجاء رسول الله. يا أيها الإخوة الأكارم، نعوذ بالله أن نكون في خندق يعادي المسلمين، كن مع صف أعداء المسلمين، لأنك إذا حاربت الله ورسوله، فالله هو المنتصر ورسوله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا الذي يحارب الله ورسوله يريد أن يطفئ نور الله عز وجل، يريد أن يشوه سمعة المؤمنين، أن يطعن بهم ظلما وعدوانا، أن يسفه دعوتهم، أن يطعن بأخلاقهم،
تشفيا لنفسه لما في قلبه من الحسد، هذا الذي وقع به أبو سفيان. المتوقع أن يكون أقرب الناس إلى النبي، المتوقع أن يكون مكان أبي بكر، قرابة على رحم، على شبه، على شبه، على لدى، على صداقة حميمة، على نسب. وطالت عداوة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام حتى قاربت 20 عاماً. 20 عاماً يناصب النبي العداء، 20 عاماً يهجوه بلسان مقذع، 20 عاماً يحاربه بسنان لا يلين. لم يترك أبو سفيان ابن الحارث في هذه الأعوام 20 ضربا من ضروب الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا فعله، ولا صنفا من صنوف الأذى للمسلمين إلا اجترحه وباء باسمه. المشكلة عند النهاية، هذا هو العاقل. وقبيل فتح مكة بقليل كتب لأبي سفيان أن يسلم، وكان لإسلامه قصة مثيرة وعتها كتب السير وتناقلتها أسفار التاريخ. والآن نتنحى جانبا لندع الحديث لأبي سفيان نفسه يتحدث عن قصته المثيرة، عن قصة إسلامه، فشعوره بها أعمق شعور ووصفه لها أدق وصف وأصدقه. أنا أشعر أن في قصة هذا الصحابي من المواعظ والعبر ما لا سبيل إلى حصره. الآن أحاول إن شاء الله تعالى أن أعمق التحليل لهذه القصة المثيرة. قال أبو سفيان بن الحارث: لما استقام أمر الإسلام وقر قراره وشاعت أخبار انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهه إلى مكة ليفتحها، ضاقت علي الأرض بما رحب. وين بدروا؟ 20 سنة هجاء، 20 سنة قتال، والنبي استلم وصف. لذلك دائما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته. أيام بيطلع الإنسان لبلد أجنبي، شو حياة؟ إيش إحنا عايشين نحن؟ خير إن شاء الله. السيارات، الطرقات، مكان البيع الأنيقة، أرض كلها خضراء، جبال مزدهرة، معامل، مطارات، ماشي الحال. أخذ إقامة، تزوج واحدة أمريكية وأخذ إقامة. لكن المشكلة حينما يرى ابنته مع صاحب يهودي، فلما نهره طلبوه إلى المخفر ليؤنبوه، هو دخل بدعوة من ابنته. حينما يرى أولاده فلذات أكباده ينحرفن انحرافا خطيرا ولا يملك شيئا، عندئذ يذوب قلبه ألما. نقول له: أين عقله؟ أين عقله؟ أنت حينما أردت أن تقيم هناك لما لم تفكر؟ من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله، برئت منه ذمة الله. على كل، من هو العاقل؟ هو الذي يحتاط الأمور قبل وقوعها. فهذا صحابي 20 سنة عداء، 20 سنة هجاء، الآن وقع. قال: ضاقت علي الأرض بما رحبت، وقلت: إلى أين أذهب؟ ومن أصحاب؟ ومع من أكون؟ ثم جئت زوجتي وأولادي وقلت: تهيأوا للخروج من مكة.
فقد أوشك وصول محمد، وإني لمقتول لا محالة إن أدركني المسلمون، إني مقتول لا محالة إن أدركني المسلمون. فقالوا لي زوجته وأولاده: أما آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد دانت لمحمد بالطاعة؟ إلى متى؟ ذاك راكب رأسك؟ إلى متى العناد؟ إلى متى الكبر؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ لأنت أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عطفنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، إلى متى؟ قالوا: أما آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد دانت لمحمد بالطاعة واعتنقت دينه، وأنت ما تزال مصرا على عداوته، وكنت أولى الناس بتأييده ونصره. أحيانا أيها الإخوة تكون المرأة الزوجة أصفى من الزوج، وقد تنصحك نصيحة أبلغ من أي نصيحة، أيام ابنك قد ينصحه. قال: وما زالوا بي يعطفونني على دين محمد ويرغبونني فيه حتى شرح الله صدري للإسلام. مثلا حكيت مرة قرر يخطب بنت الملك، أنا موافق وأبي موافق وأمي موافقة، بس بقي هي وأمها وأبوها. هو الزلمة حب يأسلم، الطرف الثاني بيقبلوه؟ عذابة طويلة، لأنه ما حفظ خط الرجعة إطلاقا. النبي قال: أحبب حبيب أبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قال: قمت من توي وقلت لغلامي مذكور: هيئ لي نوقا وفرسا، وأخذت معي ابني جعفرا، وجعلنا نغد السير نحو الأبواء بين مكة والمدينة، فقد بلغني أن محمدا نزل فيها. ولما اقتربت منها تنكرت. لماذا تنكر؟ لأن أصحاب النبي لو رأوه قتلوه، لأنه عدو لدود، هذا عدو لله ورسوله. تنكرت حتى لا يعرفني أحد فأقتل قبل أن أصل إلى النبي، وقبل أن أعلن إسلامي بين يديه. ومضيت أمشي على قدمي نحوا من نيل، وطلائع المسلمين تمضي ميممة شطر مكة، جماعة إثر جماعة، فكنت أتنحى عن طريقهم فرقا، أي خوفا منهم، وفرقا من أن يعرفني أحد من أصحاب محمد. وفيما أنا كذلك، إذ طلع النبي صلى الله عليه وسلم في موكبي. هلأ من أسلم والنبي بيفرح فينا. قال: فتصديت له ووقفت تلقاءه وحسرت عن وجهي، فما إن ملأ عينيه مني وعرفني حتى أعرف. قليل النبي يعرض عنا، قليل، حتى أعرض عني إلى الناحية الأخرى. عمل هيك النبي، أم إجا لهم، فتحولت إلى ناحية وجهه فأعرض عني وحول وجهه، فتحولت إلى ناحية وجهه فأعرض عني وتحول وجهه. إجي لهون يعمل هيك، وعلى كيفك تشتغلي أنت موافق على تسلم، ماشي الحال، إنه هو يوافق عليك. في آية قرآنية بتأكد هالمعنى، هذه الآية كتبت
أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني أنت لما لم تطبق السنة أنت جافيت النبي، فإذا اصطلحت مع الله الله لا يقبلك حتى تصطلح مع نبيه. فهل يعني جاءك هذا النبي مبلغا منذرا مبشرا صادقا مخلصا من أجل أن يهديك إلى الله أعرضت عنه؟ لأن ما دخلني فيه، النبي الكريم أعرض عنه. يقول هذا الصحابي: كنت لا أشك وأنا مقبل على النبي أن رسول الله سيفرح بإسلامي وأن أصحابه سيفرحون لفرحي. أي قديمة كثير، أي قبل 20 سنة، مظبوط كلام. أما بعد العداء، بعد الجفاء، بعد القتال، بعد الهجاء، قضية سهلة، هي استنباط دقيق. شو بيقول أحد الأخوان؟ أنا بكرة بتوب. من قال لك ذلك؟ إذا الإنسان تلبس المعصية، يعني مو قضية سهلة أنا مرتكب معصية بعدين بتوب منها، ما بتقدر تتوب. لما الإنسان بيتورط بينحرف بيرتكب المعصية ليس من السهل أن يعود إلى الله. حجب كثيفة بينك وبين الله. لكن المسلمين حين رأوا إعراض رسول الله عني تجهموا لي وأعرضوا عني جميعا. وينكم يا جماعة؟ لك أسلمت، فات الأوان، تأخرت كثير. لقد لقيني أبو بكر فأعرض عني أشد الإعراض. نظرت إلى عمر بن الخطاب نظرة أسترين بها قلبه فوجدته أشد إعراضا من أبي بكر، بل إنه أغرى بي أحد الأنصار فقال لي: الأنصار يا عدو الله، أنت الذي كنت تؤذي رسول الله وتؤذي أصحابه، وقد بلغت في عداوة النبي مشارق الأرض ومغاربها بشعرك يعني، وما زال الأنصاري يستطيل علي ويرفع صوته والمسلمون يقتحمونني بعيونهم ويسرون بما ألاقي. عند ذلك أبصرت عمي العباس فلزت به وقلت: يا عم، قد كنت أرجو أن يفرح رسول الله بإسلامي. الإسلام ما له بهجة، ما حدا فرح لي الإسلام، تأخرت كثير. يعني كلام عم يكون إياه لا تتأخر، بيجي وقت لك فات الأوان. بعد ما صار 60 ومعه تنكة أدوية و50 علة بجسمه بدو هلا يتوب. بدنا ياك أنت شاب، بدنا ياك عم تغلي غليان، بدنا ياك وأنت في أوج صحتك وأنت في أوج شبابك. فات الأوان، بيبقى في ضعف الإنسان بعد ما بيشبع من الحياة ومن طعامها وشرابها ونزهاتها ومعاصيها ومباهجها، بعد ما مل وضعفت نفسه وضعف جسمه، هلا بده بقى بده المساجد. لا حول الله، متأخر كثير، فات الأوان. ريح الجنة في الشباب. عند ذلك أبصرت عمي العباس فلست به وقلت: يا عم، يعني دخيلك، قد كنت أرجو أن يفرح رسول الله بإسلامي لقرابتي منه وشرفي في قومي. ما لك شريف هلا، شرف أن تؤمن، وقد كان منه ما تعلم، ما سلم علي، ما أدلني، ما طلعتني، لا هو ولا الصديق ولا عمر ولا، فكلمه في ليرضى عني. فقال: لا والله لا أكلمه كلمة أبدا بعد الذي رأيت من إعراضه عنك، إلا إن سنحت لي فرصة فإني أجد رسول الله وأهبه. فقلت: يا عم، إلى من تكلني إذن؟ مسيبه الله. يا أخوان، لما الإنسان بيشعر أنه الله عز وجل أعرض عنه، تعبير القرآن لعنه، الإنسان إذا كان سقط من عين الله
أو سقط من عين المؤمنين، ارتكب حماقة، ارتكب معصية، عاد أهل الحق، ترى عليهم افتراء، والله الأرض كلها لا تسعه إذا سقط من عين الله، والله لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أعضاؤه أهون من أن يسقط من عين الله، هذا عايش بجهنم. قلت يا عم إلى من تكلني إذن؟ قال ليس لي عندي، ليس لك عندي غير ما سمعت، غير ما سمعت. فتملكني الهم وركبني الحزن، ولم ألبث أن رأيت ابن عمي علي بن أبي طالب فكلمته في أمري فقال لي مثل ما قال عمي العباس. كله سد، بعد 20 سنة عداوي، لا حدا يتورى، لا حدا يعصي الله، بعدين بتوب، لا فيك تتوب بعد، تلاقي في حجب كثيفة. عند ذلك رجعت إلى عمي العباس وقلت يا عم إذا كنت لا تستطيع أن تعطف علي قلب رسول الله فكف عني ذلك الرجل، حيموتوني دولي، بس من هذا خلصني، الذي يشتمني ويغري الناس بشتمي. فقال صفه لي، فوصفته له، فقال ذلك نعيمان بن الحارث النجاري، عرف؟ فأرسل إليه وقال له يا نعيمان إن أبا سفيان ابن عم رسول الله، قرابة مقدسة كمان، وابن أخي، وإن يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا عليه اليوم فسيرضى عنه يوما، فكف عنه، يعني ارحموا عزيز قوم ذل. وما زال بي حتى رضي بأن يكف عني وقال لا أعرض له بعد الساعة. إذا الواحد له مكان بمسجد لا يضحي فيها، لا يرتكب معصية، إذا وان عرفوا معصيته فيحتقروه، صحيح؟ أنت تكريمك والاحتفال بك والسلام اللي فيه مودة بالغة واللقاء البشوش والاحترام الكبير والمكان العلي اللي لك به الجامع ناتج من استقامتك، من التزامك، من طاعتك لله عز وجل. أما إذا قلت أنا على هدول برضيهم وبرضي هدول، إذا كشفوك هؤلاء سقطت من أعينهم، وإن كشفك هؤلاء سقطت من أعينهم. لا تكن مع هؤلاء ومع هؤلاء، كن مع الحق فقط. يعني الإنسان أيام تفوت بيعيش أيام بمكانته، الإنسان بيعيش بسمعته، بيعيش بكرامته، إذا مستقيم أخلاقي مطيع لله، له أخوان بيحبوه، هي نعمة كبيرة كثير، شيء جميل جدا، معزز مكرم محترم مبجل، وين ما دخلت رحبوا فيك، لم يرحبوا بك لأنك فلان، لأنك مؤمن. إذا كشفوك أم تعصي الله عز وجل، لك جاهلية سرية، لك انحراف خطير، وسقطت من أعينهم. والله في واحد يا أخوان يعني مظنة صلاح، غلط غلطة بس كبيرة كثير، فلما علم إخوانه بهذا الغلط لم يستطع أن يأتي إلى المسجد، ما تمكن يجي. سقوط الإنسان صعب كثير. قال ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة جلست على باب منزلي ومعي ابني جعفر قائما، فلما رآني النبي وهو خارج من منزله أشاح عني بوجهه، أعوذ بالله، ما في أمل، فلم أيأس من استرضائه، وجعلت كلما نزل في منزل أجلس على بابه وأقيم ابني جعفرا واقفا بإزائي، فكان إذا أبصرني أعرض عني، وبقيت على ذلك زمانا. فلما اشتد علي الأمر وضاق قلت لزوجتي والله ليرضين عني رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو لآخذن بيدي ابني هذا ثم لأذهبن ثم لنذهبن هائمين على وجهينا في الأرض حتى نموت جوعا. ما عاد يحتمل الفض والبعد والجفاء، شيء لا يحتمل من عظيم، من نبي كريم. كل أصحاب سعداء بصحبته، سعداء بقربه، سعداء في خدمته، والنبي معرض عني. قال: فلما بلغ ذلك رسول الله رق لي ويحل برمي، ولما خرج من قبته نظر إلي نظرا طلع فيه، ما في ابتسام بس، لكن ألين من النظر الأول، وي تحلحت الأمور، لان قلبه الله صلى، وكنت أرجو أن يبتسم فلم يبتسم. يعني صراحة بالكون ابتسامة من رسول الله في وجهه تعدل الدنيا وما فيها. فكيف إذا قال النبي لأحد أصحابه: والله يا معاذ إني لا أحبه، ارمي سعد فداك أبي وأمي، هذا خالي أروني خالا مثل خالي. إذا النبي داعى الإنسان، هش في وجه إنسان، بش له، والله هذه سعادة ما بعدها سعادة، لأن الله راضي عنه ما مات. النبي بيمثل حضرة الله عز وجل، والله ورسوله أحق أن يرضوه. الحمد لله، بس ما في ابتسام، لكن النظرة ألين قليل. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، فدخلت في ركابي، وخرج إلى المسجد، فخرجت أسعى بين يديه لا أفارقه على حال. قال: أخلق لي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. عندك هيك الإلحاح على الله: يا ربي بدي رضاك، يا ربي أرجو رحمته، يا ربي أرجو توبته. لو ما شعرت بشيء أول يوم اصبر، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. ولما كان يوم حنين جمعت العرب لحرب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تجمع قط، وأعدت للقائه ما لم تعد من قبل، وعزمت على أن تجعلها القاضية على الإسلام والمسلمين. وخرج النبي صلوات الله عليه للقائهم في جموع من أصحابه، فخرجت معه. ولما رأيت جموع المشركين الكبيرة قلت: والله هلأ أجل وقت. أيام الإنسان تجي فرصة بكفر عن كل أخطاء السابق، لما شاف معركة والمشركون كثر وأشداء قال: والله لأكفرن اليوم عن كل ما سلف مني من عداوة رسول الله، وليرين مني النبي ما تقر به عينه. قال: ولما التقى الجمعان اشتدت وطأة المشركين على المسلمين، فدب فيهم الوهن والفشل، وجعل الناس يتفرقون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت تحل بنا الهزيمة المنكرة. فإذا بالنبي فداه أبي وأمي يثبت في قلب المعركة على بغلته الشهباء كأنه الطود الراسخ، ويجرد سيفه ويجالد عن نفسه وعمن حوله كأنه ليس عاديا. عند ذلك هلب، أي ضربة المعلم. عند ذلك وثبت عن فرسي وكسرت غمد سيفي، والله يعلم أني أريد الموت دون رسول الله. وأخذ عمي العباس بلجام بغلة النبي ووقف إلى جانبي، وأخذت أنا مكاني من الجانب الآخر، وفي يميني سيفي أذود به عن رسول الله، أما شمالي فكانت ممسكة بركاب النبي
ماسك ركاب النبي بشماله وبيده السيف يدافع بها عن رسول الله. فلما نظر النبي إلى حسن بلائي قال لعمي العباس صلى عليه كم كان حكيما، قال من هذا؟ عم بيعالجه معالجة دقيقة، عم بيعالجه معالجة يخرج بها من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال من هذا؟ فقال العباس هذا أخوك يا رسول الله، هذا ابن عمك أبو سفيان، فرض عنه يا رسول الله حاجته يعني. فقال قد فعلت وغفر الله له كل عداوة عادني. يعني اجت مناسبة أبلى بلاء حسن، اجت مناسبة وضع روحه على كفه دفاعا عن رسول الله. فاستطار فؤادي فرحا لما سمع النبي قال له لقد غفر الله له كل عداوة عادانيها، فاستطار قلبي فرحا برضا رسول الله عني وقبلت رجله في الركاب. ثم التفت إلي فقال أخي، يا أخي أخرت علينا يا أخي، لعمري تقدم فضاري. إذا رضي النبي على إنسان بلغ دخل الجنان. قال له أخي، كلمة أخي من رسول الله هو فعلا أخوه من الرضاع وصديقه الحميم وتربه وابن عمه اللصيق وأشبه الناس به. قال له أخي لعمري تقدم فضارب. أجى الصلح. أيها الإخوة، أقسم بالله العظيم ما من سعادة أعظم عندنا من أن يشعر المؤمن أن الله يحبه وأن الله راض عنه، ورضاء رسول الله من رضاء الله. قال ألهبت كلمات رسول الله حماستي فحملت على المشركين حملة أزالتهم عن مواضعهم، وحمل معي المسلمون حتى طردناهم قدر فرسخ وفرقناهم في كل وجه. قال ظل أبو سفيان ابن الحارث منذ حنين في نعيم القرب في نعيم القرب. أيام المؤمن باستقامته وإخلاصه لله وثقته بالله في جنة القرب. فما حبنا سهل لو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيري، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئت، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلت. ولا أقول لكم كل واحد منكم وأنا معكم يظن شغلة سهلة ركعتين وليرتين لفقير، هي الشغلة يكون أحمق. ألا إن سلعة الله غالية. في امتحانات، في ظروف صعبة يمر بها المؤمن، هل يثبت؟ قال له والله إني أحبك. واحد للنبي قال له انظر ما تقول، انتبه شو عم تحكي، كلمة خطيرة جدا. قال له والله بحبك يا رسول الله، والله إني أحبك. قال له انظر ما تقول. قال له والله إني أحبك. قال له إن كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك. لا تغلطوا بفهم الحديث، لأن دي أحبيت رسول الله وصفقة فيها هيك شيء تتربع المليون بجمع الزمان، بس فيها مادة محرمة تقبلها تحت قدمها، وظيفة راقية جدا فيها مكاسب كبيرة بس لا ترضي الله تقبلها بس تقبلها، كفرة لبلد غربي تقبلها إذا كان لغير الله بس تقبلها. لما الإنسان بيستقيم
بضحي يعني تجي صفقة كبيرة كثير بس فيها شبهة، يجي عمل خطير بس في معصية. وجعل أبو سفيان، كان أبو سفيان بعد وقعة حنين ينعم بجميل رضا النبي عنه ويسعد بكريم صحبته، من خجل منه قال ولكنه لم يرفع نظره إليه أبدا. العشرين سنة كسروا كسر، ما رفع نظره إليه أبدا ولا ثبت بصره في وجهه حياء منه وخجلا من ماضيه معه. منذ أن رضي عنه ما نظر في وجهه إلا أطرق، دخل في النعيم، دخل بالجنة. والله يا أخوان في جنة في الدنيا، والله بالدنيا في جنة، بس قرب من الله. ضحي، استقيم، ضد شهوات، احضر مجالس علم، آثر الله ورسوله على كل شيء. وجعل أبو سفيان يعض بنان الندم على الأيام السود التي قضاها في الجاهلية. المؤمن الصادق أيها الإخوة إذا ذكر جاهليته أو ذكر أيام المعاصي والفجور بدون بطل الشمعة ندم. جعل أبو سفيان يعض أصابع الندم على الأيام السود التي قضاها في الجاهلية محجوبا عن نور الله، محروما من كتاب الله. قال يا قومي أفرأيتم إن آتاني الله رحمة من عنده، كيف الآية، إن فعميت عليكم أفنلزمكموها، كيف نص إن آتاني فعميت عليكم أفنلزمكموها فأنتم لها كارهون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. المؤمن في سعادة، والله لا تستطيع سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة أن تصفه عنه. أحد أحد قال له أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قبل صلبه سيدنا خبيب قبل أن يصلب، أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال لا والله، لا أحب أن أكون في أهلي، في بيتي وأهلي وعندي عافية الدنيا ونعيمه، ويصاب رسول الله بشوكة. ماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ قال أقبل على كتاب الله يقرأه ليلا نهارا ويتفقه في أحكامه ويتملى من عظاته، أعرض عن الدنيا وزهرتها، أقبل على الله بكل جارحة من جوارحه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ذات يوم يدخل المسجد فقال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة أتدرين من هذا يا عائشة؟ تعرف منه؟ قالت لا والله. قال إنه ابن عمي أبو سفيان، انظري إليه إنه أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه ولا يفارق بصره شراك نعليه أبدا. بالمناسبة ما بيسمح لك الله تكون داعية إذا كانت تحمل بنفسك على أحد. نبي صافا ربا لكن صافا، قال له أنت أخي، أخي لعمري، إذا أنت عندك استعداد تضع كل مشكلاتك مع الناس تحت قدمك وأن تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يرجى أن يسمح لك أن تدعو إليه. ولما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حزن عليه أبو سفيان حزن الأم على وحيدها، مو على ابنها، على وحيدها، وبكاه بكاء الحبيب على حبيبه، ورساه بقصيدة شعر ولا أجوات الشعر، ورساه بقصيدة من غرر المراسي تفيض لوعة وسجونا وتذوب حسرة وأنينا. وفي خلافة الفاروق رضي الله عنه أحس أبو سفيان بدنو أجله فحفر قبره بنفسه، ولم يمض على ذلك غير ثلاثة أيام حتى حضرته الوفاة.
كأنه مع الموت على ميعاد. فالتفت إلى زوجته وأولاده وأهله وهم يبكون حوله، ماذا قال لهم؟ لا تبكوا علي، أدغى البحث، فوالله ما تعلقت بخطيئة منذ أسلم. مطمئن هيك المؤمن. لا تبكوا علي، فوالله ما تعلقت بخطيئة منذ أسلم. تربية النبي كانت راجزة، ربا تربية توبوا. أنا بعتقد والله أعلم النبي من أول لقاء فرح بإسلامه، لكن باعتبار 20 سنة عذا أوام هيقبله شغلة سهلة بسطير. من أخذ البلاد بغير حرب هان عليه تسليم البلاد، لحتى رضي عنه فترة طويلة فيه. ثم فاضت روحه الطاهرة فصلى عليه الفاروق بنفسه وحزن لفقده هو وأصحابه الكرام، وعدوا موته رزءا جللا حل بالإسلام وأهله. هذه قصة أبو سفيان. يعني ليس من السهل أن تتوغل في المعاصي وتعود متى أردت إلى الله. أنت المغزى، ليس من السهل التوغل في المعاصي ثم أن تعود متى شئت إلى الله. لا، الله عزيز. فإذا الإنسان يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكن الإنسان لا يتورط، لا يعصي، لا يضحي بسمعته عند المؤمنين. إذا كان سقط من أعينهم شغلة كبيرة كثير. مكانتك إلى ثمن، المودة إلى ثمن، الحب له ثمن. فإذا الإنسان يكمع، النبي قال الجماعة رحمة، أنت هيك منضم لجماعة مؤمنة، محبوب، مكرم، معزم، فرقة عذاب. درس الماضي، درس سيدنا كعب، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، معناها ربنا بيأدب. الدرس الماضي من المؤدب؟ والله عز وجل. الدرس اليوم من المؤدب؟ هو النبي، لكن بوحي من الله عز وجل. توب وربنا أيام. كل إنسان أسرف على نفسه بتوب، ما بتنتهي مشكلته، يؤدب ويؤدب ويؤدب ويؤدب. دخل النبي على بعض أصحابه وكان مريضا، فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يشفيني، أن يرحمني. فقال يا رب ارحمه. قال فجاء الوحي النبي فقال يا محمد كيف أرحمه مما أنا به أرحمه؟ وعزتي وجلالي لا أرحم عبدي المؤمن، لا أقبض عبدي المؤمن، وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فإذا الواحد له جاهلية والله عم يطهره، لا يزعل، يرضى، يتحمل لصالحه. فهي المعالجة لصالح هذا الصحابي، إعراض شديد انتهت بالرضا. والله عز وجل ما بيتخلى عن المؤمن، بس انت لا تمل، كن عبدا ملحاحا. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان يغضب إذا سئل، والله جل جلاله يغضب إن لم يسأل. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر،
ألطف بنا فيما جرت به المقادير، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. اجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم، فأقرر أعيننا من رضوانك يا رب العالمين. اللهم صن وجوهنا باليسار، ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك، ونبتلى بحمد من أعطى، وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، نحن مع أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، وصحابي اليوم بل وصحابية اليوم السيدة أم سلمة، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. لقصتها عبر كثيرة ودلالات خطيرة وحقائق دقيقة. فأم سلمة أبوها سيد من سادات مخزوم المرموقين، وجواد من أجواد العرب المعدودين، حتى إن أباها كان يسمى بين العرب زاد الراكب لكثرة عطائه وشدة كرمه. وأما زوجها فعبد الله بن عبد الأسد، أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، إذ لم يسلم قبله إلا أبو بكر الصديق ونفر قليل لا يبلغ أصابع اليدين عددا. أما اسمها هند، لكنها كنيت الوجهان يصحان بأم سلمة، ثم غلبت عليها الكنية. هذه المرأة الفاضلة أسلمت مع زوجها، فكانت هي الأخرى من السابقات إلى الإسلام. وقفة قصيرة أيها الإخوة، هذا كلام دقيق. المرأة كالرجل تماما، هذا حكم الإسلام، هذا حكم الدين. المرأة كالرجل تماما في التكليف وفي التشريع، مكلفة بالإسلام كالرجل، مكلفة بالإيمان كالرجل، مكلفة بالفرائض كالرجل، مشرفة عند الله كالرجل. والأدلة على هذه الحقيقة في القرآن والسنة كثيرة جدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات إلى آخر الآية، من أجل أن نعتقد أن المرأة كالرجل وفي التشريع.

وآيات القرآن الكريم يدفع الثمن باهظا من سعادته الزوجية. وليس أشقى في الحياة من أن تكون أنت في واد وزوجتك في واد. فأجمل البيوت الإسلامية ما كان هناك توافق بين الزوجين، لأن الزوجة من أجل أن تقضي منها ما تريد هذا شيء يخف بريقه مع الأيام. الذي يبقى من الزوجة الإنسان المؤمن المتفهم الواعي الذي يشاركك مشاعرك الدينية، حبك لله عز وجل. لذلك النبي الكريم قال عليكم بذات الدين، لأنها تسعد زوجها. أما ذات الدنيا تمتعه، ولا أقول تسعده، تمتعه إلى حين. فأسعد المؤمنين من كانت زوجته على شاكلته، وعليه أن يجتهد في ترسيخ الإيمان في قلبها. القضية بحسب الطلب. ربنا عز وجل قال وأصلحنا له زوجه. فالإنسان إن لم يكن متزوجا عليه بذات الدين، وإن كان متزوجا عليه بإصلاح زوجته، بالإحسان تارة، بالتوعية تارة، بالتعليم تارة، بالتكريم تارة، بوسائل كثيرة جدا يراها الزوج مناسبة. ما إن شاع نبأ إسلام أم سلمة وزوجها حتى هاجت قريش وماجت، وجعلت تصب عليهما من نكالها ما يزلزل الصخور، فلم يضعفا ولم يهنا ولم يترددا. يا إخوة الإيمان، الصحابة الكرام دفعوا ثمن هذا الإسلام باهظا حتى وصل إلينا. دفعوا من راحتهم في الدنيا، دفعوا من طمأنينتهم، دفعوا من مستوى معيشتهم، دفعوا من حبهم لأوطانهم. كل هذا ضحوا به من أجل أن ينتشر الإسلام. لما اشتد عليهم الأذى وأذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، كان عبد الله وأم سلمة من طليعة المهاجرين. طبعا أم سلمة من علية القوم، حينما مضت مع زوجها إلى الحبشة خلفت وراءها بيتا باذخا، عزا شامخا، نسبا عريقا، محتسبة ذلك كله عند الله، مستقلة ذلك في جنب الله. يعني الإنسان إذا ما بذل، يا بشر، لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ الإنسان إن لم يبذل من جهده، من ماله، من راحته أحيانا، من علاقاته الاجتماعية في سبيل الله، فلن يصل إلى ما يرضيه. لقيت أم سلمة وزوجها من الملك الرحيم النجاشي، نضر الله مثواه في الجنة، عده بعض كتاب السيرة من التابعين، لأنه كان أفضل من وفد إليه أصحاب النبي. تتابعت الأخبار على المهاجرين إلى أرض الحبشة، فمن هذه الأخبار أن المسلمين قد كثر عددهم، وأن حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب قد أسلما، وبإسلام هذين الرجلين الكبيرين اشتد أجر المسلمين وقويت شوكتهم. فالأخبار إذن طيبة. الأخبار التي جاءت إلى المهاجرين في الحبشة كانت طيبة جدا. لذلك عادت أم سلمة وزوجها إلى مكة بعد أن تلقيا أخبارا طيبة عن أن المسلمين قويت شوكتهم واشتد عودهم بإسلام عمر وحمزة، وأن المسلمين كثر عددهم. لكن سرعان ما اكتشفت أم سلمة وزوجها أن ما نمي من الأخبار كان مبالغا فيه، وأن الوثبة التي وثبها المسلمون بعد إسلام حمزة وعمر

قد قوبلت من قريش بهجمة أكبر. أيام نفرح لك في صحوة، مع الصحوة في هجمة، أبدا. الهجمة تكافئ الصحوة، يعني الله عز وجل هذه معركة أبدية أزلية، معركة الحق والباطل، معركة الخير والشر، معركة الهدى والضلال، معركة العقل مع الشهوة، معركة القيم مع الحاجات، هذه معركة أبدية. فأي مشكلة تواجهها من هذا القبيل، هذه المشكلة تندرج مع هذه المعركة الأزلية بين الحق والباطل. لذلك بالغ المشركون في تعذيب المسلمين وترويعهم، فقد أذاقوهم من بأسهم ما لا عهد لهم به. عند ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فعزمت أم سلمة وزوجها على أن يكون أول المهاجرين فرارا بدينهما من أذى قريش. كما هي العادة ندع الحديث الآن لمن؟ لأم سلمة تحدثنا عن هجرته، والقصة مؤثرة جدا وفيها استنباطات رائعة وحقائق دامغة. تقول أم سلمة: لما عزم أبو سلمة على الخروج إلى المدينة أعد لي بعيرا ثم حملني عليه وجعل طفلنا سلمة في حجري، ومضى يقود بنا البعير وهو لا يلوي على شيء. مرة أحد لصوص الصحراء، لصوص الخيل، وقف على الرمل الذي يكاد يحترق من شدة أشعة الشمس. مر فارس يمتطي فرس، هذا الفارس رق لهذا الإنسان البائس الذي ينتعل رمال الصحراء المحرقة، فدعاه إلى ركوب الخيل. ما إن ركب هذا اللص خلف صاحب الفرس حتى دفعه إلى الأرض، وعد بالفرس لا يلوي على شيء. فكرني بهذه القصة كلمة لا يلوي على شيء. فناداه صاحب الفرس وقال: يا هذا، وهبت لك الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء، فإن شاع هذا الخبر تذهب المروءة من الصحراء، وبذهاب المروءة يذهب أجمل ما فيه. يعني إذا إنسان أقرض إنسان مبلغ وهذا المدين أكله على الدائن، أنا لا أتمنى أن يشيع هذا الخبر بين الناس. إذا إنسان أحسن إلى إنسان والذي أحسن إليه أساء إساءة بالغة، هذا الخبر لا أتمنى أن يشيع بين الناس، لأنه كلما شاع بين الناس أحجم الناس عن فعل الخير. الآن ببلدنا في أكثر من 700,000 شقة فاضية، هل هي أزمة سكن أم إسكان؟ أزمة إسكان، وليس هناك أزمة سكن. لماذا؟ لأن بعض الحوادث أو عشرات الحوادث زعزعت ثقة الإنسان بأقواله، فنشأ ما يسمى بأزمة الإسكان لا أزمة السكن. هذا الذي ذكره الله عز وجل: الذين يمنعون الماعون. إذا أسأت إلى المحسن فقد منعت الماعون. كلكم يذكر قبل حين كان إذا الإنسان رأى مصابا بحادث لا أحد يأخذه إلى المستشفى. لماذا؟ لأن الذي يأخذه إلى المستشفى سوف يعتقل إلى أن يكتشف حقيقة هذا الحادث. فالإنسان إذا أراد أن ينقذ جريحا ويبقى في السجن أيام عديدة حتى يكتشف أولو الأمر الحقيقة، هي مشكلة كبيرة. لذلك صار الإنسان يموت نزيفا ولا أحد يأخذه إلى المستشفى، إلى أن صدرت تعليمات جديدة بأن أحدا لن يسأل المسعف أبدا، أسعفه وأوصله إلى المستشفى. الذي كان يضيق على هذا المسعف منع الماعون، منع الخير.
المحسن إذا أسأت إليه أسأت إلى المجتمع بأكمله لا إلى شخصه. إذا أسأت إلى المحسن أسأت إلى مجتمع بأكمله. فتقول هذه الصحابية الجليلة: لما عزم أبو سلمة على الخروج إلى المدينة أعد لي بعيرا ثم حملني عليه وجعل طفلنا سلمة في حجري ومضى يقود بنا البعير وهو لا يلوي على شيء. وقبل أن نفصل عن مكة أي نبتعد عن مكة رآنا رجال من قوم بني مخزوم فتصدوا لنا وقالوا لأبي سلمة: إن كنت قد غلبتنا على نفسك فما بال امرأتك هذه وهي بنتنا؟ فعلام نتركك تأخذها منا وتسير بها في البلاد. ثم وثبوا عليه وانتزعوني منه انتزاعا. فرقوا بين عبد الله وبين زوجته أمه. وما إن رآهم قوم زوجي بنو عبد الأسد يأخذونني أنا وطفلي حتى غضبوا أشد الغضب وقالوا: لا والله لا نترك الولد عند صاحبتكم بعد أن انتزعتموها من صاحبنا انتزاعا، فهو ابننا ونحن أولى به. ثم طفقوا يتجاذبون طفلي سلمة بينهم على مشهد مني حتى خلعوا يده وأخذوا. في وقت قصير فرق بين عبد الله وبين أم سلمة وبين سلمة. هذه مأساة. وفي لحظات القول لأم سلمة قصة كل لها: وفي لحظات وجدت نفسي ممزقة الشمل وحيدة فريدة، فزوجي اتجه إلى المدينة فرارا بدينه ونفسه، وولدي اختطفه بنو عبد الأسد من بين يدي محطما مهيضا يعني مكسور الجناح. أما أنا فقد استولى علي قومي بنو مخزوم وجعلوني عندهم. هذه المآسي التي عاناها أصحاب رسول الله. يعني سؤال لو سأل واحد نفسه إحنا شو عملنا؟ والله يا أخي مواصلات صعبة. لا لا نحلت من الميكروفون كتر ولا مواصلات صعبة. هي الصعوبة فقط أن تأتي إلى الدرس؟ هي صعوبة؟ هي أحد حصل له كما حصل لي هذه؟ وفي لحظات وجدت نفسي ممزقة الشمل وحيدة فريدة، زوجي اتجه إلى المدينة فرارا بدينه ونفسه، وولدي اختطفه بنو عبد الأسد من بين يدي محطما مهيضا. أما أنا فقد استولى علي قومي بنو مخزوم وجعلوني عنده. ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني في ساعة. وسيدنا صلاح الدين رضي الله عنه، امرأة أسيرة فقدت وليدة، فلما شكت إليه ذلك وقف ولم يجلس حتى أعادوا لها وليدة. دخلت إلى خيمة تنتظر مجيء وليدها فإذا زوجها في الخيمة، فلما عرفته وعرفها بعد طول فراق هم نصارى، يبدو أنها عانقته أو عانقها. فيروي كتاب التاريخ أن سيدنا صلاح الدين الأيوبي غض بصره وأكبر هذه العلاقة التي وضعها الله بين الزوجين. فلما حدثته عن معاملة المسلمين وكان زوجها فارسا من فرسان أوروبا المشاهير، أسلم لتوبه وعينه صلاح الدين الأيوبي أحد قادته الكبار. ما هذه المعاملة؟ يعني المسلمون يتحلون بأعلى درجات الكمال، لكنهم المسلمون الصادقون. قالوا: ومنذ ذلك اليوم جعلت أخرج كل غداة إلى الأبطح فأجلس في المكان الذي شهد مأساتي. إذا إنسان قرأ السيرة وذهب للحج أو للعمرة، هي الكلمات التي يقرأها الآن إلى جانب الحرم لوحة صغيرة مكتوب الأبطح. الآن أبنية شامخة وشوارع وبنايات وعمارات وجسور. في هذا المكان كانت تخرج أم سلمة كل يوم
قال: فأجلس في المكان الذي شهد مأساتي وأستعيد صورة اللحظات التي حيل فيها بيني وبين ولدي وزوجي، وأظل أبكي حتى يخيم علي الليل. إذن الذي أودعه الله في قلب الزوجة من محبة لزوجه، والذي أودعه الله في قلب الزوج من محبة لزوجته، ومن محبة الزوجين لابنهما، ومن محبة الابن لوالديه، هذا أودعه الله من رحمته. لذلك النبي الكريم قال: ليس منا من فرق بين والدة وولده. كل إنسان بفرق بين أم وابنها، حتى لو كان من البهائم، كان يشتري حيوان ويبيع ابنه، إذا فرقت بين فرس وابنها والمهرة، أو بين فخلة وابنته، أي تفريق بين أم وابنها، المفرق ملعون، لأن الذي أودعه الله في القلوب لا تمحوه الأحداث أبدا. لذلك قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وبقيت على ذلك سنة أو قريبا من السنة، إلى أن مر بي رجل من بني عمي فرق لحالي ورحمني، وقال لبني قومي: ألا تطلقون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها، وبينها وبين ولدها، وما زال بهم يسترين قلوبهم ويستدر عطفهم، حتى قالوا: الحقي بزوجك إن شئت. خلصينا بقى. ولكن كيف ألحق بزوجي في المدينة وأترك ولدي وفلدة كبدي في مكة عند بني عبد الأسد؟ كيف يمكن أن تهدأ لي لوعة أو ترقأ لعيني عبرة وأنا في دار الهجرة وولدي الصغير في مكة لا أعرف عنه شيئا؟ قلب الأم وقلب الأب يؤكد عظمة الله عز وجل، قلب الأم يؤكد رحمة الله عز وجل. ورأى بعض الناس، أنا رأيت بأم عيني في طريق في بعض المحافظات، وقد جاءت شاحنة فدهست جروا. أول مرة أرى بعيني أما لهذا الجرو تبكي، الدموع تنهمر من عينيها على الأرض حينما رأت جروها قد دهس. ورأى بعض الناس ما أعالج من أحزاني وأشجاني، فرقت قلوبهم لحالي، وكلموا بني عبد الأسد في شأني واستعطفوهم علي، فردوا لي ولدي سلمة. يلا قديم قلتين بقى. قال: لم أشأ أن أتريث في مكة حتى أجد من أسافر معه. قصة غريبة جدا، لشدة شوقها للمدينة دار الهجرة، ولزوجها والد ابنها، فقد كنت أخشى أن يحدث ما ليس بالحسبان فيعوقني عن اللحاق بزوجي عائق. لذلك بادرت فأعددت بعيري ووضعت ولدي في حجري، وخرجت متوجهة نحو المدينة أريد زوجي، وما معي أحد من خلق الله. امرأة تركب ناقة وفي حجرها ولدها، تيمم شطر المدينة، وهذه المدينة تبعد عن مكة 54 كيلومتر، وتحتاج إلى أن تقطعها الآن في سيارة مكيفة حديثة تسير بسرعة 180-210، طرق سريعة كل الآن، إلى 5 ساعات أو 3 ساعات. أما كان أصحاب النبي يقطعون هذه الطريق في 12 يوما. استربكم بعد قليل وازنوا بين ما نحن فيه وبين ما كان أصحاب رسول الله فيه، بل الأغرب من ذلك، وازنوا بين ما نحن فيه وبين ما كان فيه أهل الجاهلية.
قال وما إن بلغت التنعيم. التنعيم الآن مكان السيدة عائشة المسجد، مكان الإحرام للعمرة. وما إن بلغت التنعيم حتى لقيت عثمان ابن طلحة فقال إلى أين يا بنت زاد الراكب؟ قلت أريد زوجي في المدينة. قال أوما معك أحد؟ قلت لا والله إلا الله. ثم بني هذا. قال والله لا أتركك أبدا حتى تبلغ المدينة. أيام الإنسان الآن يعني بيستكتل وصله مثلاً للميدان، طريق طويل بيرجع فاضي وبنزين غالي. سار معها 12 يوما. قال والله لا أتركك أبدا حتى تبلغ المدينة. ثم أخذ بخطام بعيري وانطلق يهوي بي. مع وصف السيدة أم سلمة لهذا الرجل الذي لم يسلم بعد، هذا مشرك. قال فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أكرم منه ولا أشرف. كان إذا بلغ منزلا من المنازل ينيخ بعيري ثم يستأخر عني، حتى إذا نزلت عن ظهره واستويت على الأرض دنا إلى البعير وحط عنه رحله واقتاده إلى شجرة وقيده فيها، ثم يتنحى عني بعيدا إلى شجرة أخرى فيضجع في ظلها، فإذا حان الرواح قام إلى بعيري فأعده وقدمه إلي، ثم يستأخر عني ويقول اركبي، فإذا ركبت واستويت على البعير أتى فأخذ بخطامه وقال. وازنوا بين هذا الجاهل وبين شباب المسلمين اليوم. يعني إذا امرأة في مكان تعثرت المسلم الشهم يغض بصره فورا، أما الدنيء ينظر. فهذا الرجل قبل أن يسلم معه مرة ثانية قال والله ما صحبت رجلا من العرب قط أكرم منه ولا أشرف. كان إذا بلغ منزلا من المنازل ينيخ بعيري ثم يستأخر عني، حتى إذا نزلت عن ظهره واستويت على الأرض دنا إليه وحط عنه رحله واقتاده إلى شجرة وقيده فيها، ثم يتنحى عني إلى شجرة بعيدة فيضجع في ظلها، فإذا حان الرواح قام إلى بعيري فأعده وقدمه إلي، ثم يستأخر عني ويقول اركبي، فإذا ركبت واستويت على البعير أتى فأخذ بخطامه وقال. وما زال يصنع بي مثل ذلك كل يوم حتى بلغنا المدينة. فلما نظر إلى قرية بقباء لبني عمرو بن عوف قال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا. 12 يوم 12 يوم، لأنه شهم، لأنه صاحب مروءة. هذه أخلاق جاهلية أمتنا. لذلك الله عز وجل قال باللغة التجارية، إذا واحد قبض من زبون وكتب دفعة أولى، شو معناها؟ دفعة أولى شو معناها؟ في دفعة ثانية، صحيح؟ ربنا عز وجل قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، شو معناها؟ في جاهلية أشد وأنكى، في جاهلية جهلاء، يكذب الصادق، يصدق الكاذب، يؤتمن الخائن، يخون الأمين، يوسد الأمر إلى غير أهله، يصبح الولد غيظا والمطر قيظا، يفيض اللئام فيضا، يغيظ الكرام غيظا، يؤمر بالمنكر، ينهى عن المعروف،
تركب ذوات الفروج السروج كما ورد في بعض الأحاديث، يعق أباه ويبر صديقه. تلاقي في شباب مع والده ووالدته من أشرس ما يكون، مع أصدقائه مثل الملك، سهل المأخذ، لين الجانب، لطيف، وديع مع رفقاته، كان مع والده ووالدته شريف. النبي الكريم أخبر: يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغني. أحاديث كثيرة لا أذكرها جميعا، لذلك في كتب كثيرة يعني عنونت جاهلية القرن العشرين. في جاهلية جهلة، والله نعيش الآن جاهلية في العالم، جاهلية ما بعدها جاهلية، لا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق ولا رحمة أبدا، قسوة ما بعدها قسوة، وحشية ما بعدها وحشية، تفاوت ما بعده تفاوت، قهر ما بعده قهر. لذلك كلمة الأولى في قوله تعالى لها معاني كثيرة: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. يعني من منا يصدق؟ في بعض البلاد الغربية 30% من حالات الزنا زنا محارم، الأخت مع أخيه والأب مع ابنته، إلى أن أصبح هذا شبه شائع. لا تبتعدوا كثيرا، هذا الذي نجح في الانتخابات في أمريكا. لماذا نجح؟ قال لأنه وعد الناس فيما وعدهم، طبعا فيما وعدهم بإباحة الإجهاض. وأما الشاذون جنسيا هؤلاء سمح لهم بدخول الجيش، يعني كأن هذا ليس شذوذا، مقبول اجتماعيا. هذه جاهلية القرن العشرين. قال: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة. ثم انصرف راجعا إلى مكة. اجتمع الشمل الشتيت بعد طول افتراق، وقرت عين أم سلمة بزوجها، وسعد أبو سلمة بصاحبته وولده، ثم طفقت الأحداث تمضي سراعا كلمح البصر. فهذه بدر يشهدها أبو سلمة ويعود منها مع المسلمين وقد انتصروا نصرا مؤزرا. وهذه أحد يخوض غمارها بعد بدر ويبلي فيها أحسن البلاء وأكرمه، لكنه يخرج منها وقد جرح جرحا بليغا، فما زال يعالجه حتى بدا له أنه قد اندمل، لكن الجرح قد اندمل على فساد، فما لبث أن انتكأ ولزم أبو سلمة الفراش. وفيما كان أبو سلمة يعالج من جرحه قال لزوجته: يا أم سلمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصيب أحدا مصيبة فيسترجع عند ذلك ويقول. معنى يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيسترجع عند ذلك ويقول: اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه، اللهم اخلفني خيرا منها إلا أعطاه الله عز وجل. هذا كلام النبي لا ينطق عن الهوى، اللهم اخلفني خيرا منها إلا فعل الله ذلك. قال: ظل أبو سلمة على فراش مرضه أياما، وفي ذات صباح جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده، فلم يكد ينتهي من زيارته ويجاوز باب داره حتى فارق أبو سلمة الحياة. فأغمض النبي عينيه بيديه الشريفتين ورفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المقربين واخلفه في عقبه من الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. دعاء النبي لأبي سلمة وقد توفاه الله عز وجل، وأفسح له في قبره ونور له فيه. أما أم سلمة تذكرت ما رواه لها أبو سلمة عن رسول الله فقال: اللهم عندك أحتسب مصيبتي هذه في المؤمن. لكنها لشدة إعجابها بأبي سلمة ولشدة حبها له، ولأنها تعتقد أن أحدا
لن يكون خيرا منه كزوج يعني. اللهم اخلفني خيرا منه، نفسها ما تساغت أن تدعو بهذا الدعاء، لم تطب نفسها أن تقول اللهم اخلفني فيها خيرا منها، لأنها كانت تقول ومن عساه أن يكون خيرا من أبي سلمة. ومعقول، يبدو أن زوجها كان في أعلى درجة من المروءة والشهامة والكرم والقوة والمنعة، يعني في أزواج ملء السمع والبصر. حزن المسلمون لمصاب أم سلمة كما لم يحزنوا لمصاب أحد من قبل، وأطلقوا عليها اسم أيم العرب، إذ لم يكن لها في المدينة أحد من ذويها غير صبية صغار كزغب القطر. شعر المهاجرون والأنصار معا بحق أم سلمة عليهم، فما كادت تنتهي من حدادها على أبي سلمة. يعني أنا أقول لكم، هناك زواج في الإسلام لا يقصد منه المتعة إطلاقا، زواج شهامة، زواج مروءة، حتى تقدم منها أبو بكر الصديق، ما لا أحد لأنه أولادها صغار، لا أحد يدخل عليها، يخطبها لنفسه، فأبت أن تستجيب له، رفضت. ثم تقدم منها عمر بن الخطاب فردته كما رد الطعام. بالمناسبة يقول عليه الصلاة والسلام، أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجل. أنا أعتقد أن أم سلمة هذه الصحابية الجليلة لم ترفض طلب أبي بكر رضي الله عنه ولا طلب عمر بن الخطاب كبرا، لا أبدا، ولكن هناك أسباب سنراها بعد قليل. ثم تقدم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن في خلالا ثلاث، فأنا امرأة شديدة الغيرة، أنا بغار كثير، فأخاف أن ترى مني شيئا يغضبك فيعذبني الله. أنت رسول، ما في ما حمزها الشغلة، أنت رسول، أنا بغار كثير، وأنا امرأة قد دخلت في السن، كبيرة أنا ما برضي يعني، وأنا امرأة ذات عيال وعندي أولاد. صلى الله عليك يا أبا القاسم، قال أما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله عز وجل أن يذهبها عنك. هي مرضك، هي الغيرة أيام إلى حد مقبول، الغيرة بوضع المعتدل ضرورية جدا، إذا شعر الزوج أن زوجته تغار عليه وتحرص على أن يكون لها وحدها وتحرص على رضاه، هي صفة الله أودع بالنساء ضرورية جدا، لكن كل صفة الله أودع بالنساء والرجال لها حد طبيعي، بالتحاليل إلا ناتشورال يعني نسبة طبيعية، حد طبيعي، في أرقام مرضية، زيادة أو نقصان، زيادة أو نقصان. الغيرة أيها الإخوة في أحوالها الطبيعية ضرورية، لكن أحيانا تتفاقم عند امرأة وتزيد عن حدها المعقول فتنقلب إلى مرض، يعني امرأة تشك في زوجها الذي هو في أعلى درجات الاستقامة، هي مريضة إذن، تغار عليه أن يتصل بالهاتف، تغار عليه أن يتأخر عن مجيئه للبيت، تظن به الظنون، مريضة، هذه امرأة تحتاج إلى معالج. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله عز وجل أن يذهبها عنك، دعاء النبي مستجاب، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك. شوف التلطف من رسول الله وأنا كبير. وأما ما ذكرت من العيال
فإنما عيالك عيالي. هذه إجابة النبي عليه. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة فاستجاب الله دعاءها. أليس رسول الله خيرا من أبي سلمة؟ خلفني خيرا منها. فاستجاب الله دعاءها وأخلفها خيرا من أبي سلمة. ومنذ ذلك اليوم لم تبق أم سلمة أما لسلمة وحده، وإنما غدت أما لجميع المؤمنين. أنا أسألكم بعض الأسئلة، أريد استنباطات من هذه القصة، استنباطات تفيدنا في حياتنا اليوم. من عنده استنباط؟ طبعا أحداث القصة يعنينا منها الحقائق، العبر، المواعظ، التجارب. أخ عبد الحكيم، نعم، أن يكون اختياره الأول مرضاة الله عز وجل. نعم، أبو سلمة ترك زوجته وولده وفر إلى الله ورسوله، فر بدينه إلى الله ورسوله. الله عز وجل تولى أمره، أعاد إليه زوجته وولده وأكرمه بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المقولة التي تعرفونها، قم في مساجدهم والله في حوائجهم. استنباط آخر، يعني هذا رجل في إنسان عفيف وإنسان دنيء، هذا الذي ينظر إلى امرأة لا تحل له، هذه ليست له، لذلك غض البصر يكسب الإنسان شرف، يكسب الإنسان مروءة. وأجمل صفة بالشاب العفة. تعلمون جميعا أن العدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن. يعني العالم ألزم ما يلزمه الورع، والحاكم ألزم ما يلزمه العدل، والغني السخاء، والفقير الصبر، والشباب التوبة، والمرأة الحياء. أخ معتز، خيرا منها، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. أي واحدة. رقم اثنين، ما أصاب أحدا مصيبة فقال حسبي الله ونعم الوكيل إلا عوضه الله خيرا منه. إن هي ما صدقت أنه أم أبو سلمة من السمع والبصر، زوج لا كالأزواج، رجل لا كالرجال، فكيف يعوضها الله خيرا منه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. تفضل. نعم، إن مع العسر يسرا، يعني كل مصيبة في ثناياها بذور حلها. لذلك قالوا اشتدي أزمة تنفرج، فالفرج يأتي بعد الشدة. والآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ماذا تعني كلمة مخرج؟ إذا واحد بفلات قاعد يحتاج لمخرج، فلات بده مخرج. إذا قاعد بمكان فيه سبع أبواب مفتوحة يحتاج لمخرج. لكن متى نقول مخرج؟ معناه الأبواب كلها مغلقة، معناها لما الأمور تشتد، الطرق كلها غير سالكة، الأبواب كلها موصدة، عندئذ يأتي الفرج من أعلى، من أعلى. ومن يتق الله يجعل له مخرج. أيضا وفاؤها لزوجها منقطع النظير. طبعا لذلك
الأفضل بين الزوجين المودة والمحبة. فإذا واحد مع زوجته في خصومات، في مشاحنة وبغضاء، والبيت في نكد، في حالة مرضية ينبغي أن تعالج، حالة مرضية ينبغي أن تعالج. لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه من آياته. أخ معتز، هل عندكم شك بالمليون واحد أن النبي أراد أن يتزوجها من أجل شيء أرضي؟ لا والله. لكن امرأة جاهدت هذا الجهاد، هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة، ولقيت من العنة ما لقيت، وفوق كل ذلك يموت زوجها ويبقي لها أطفالا صغارا ليس لهم معيل. أليس من الشهامة أن تقدم على الزواج من هذه المرأة؟ نعم. والدليل سيدنا الصديق، سيدنا عمر، وجاء النبي بعد ذلك. الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرت، وإذا غبت عنها حفظت في مالك ونفسها، وإذا أقسمت عليها أبرت، وإذا أمرتها أطاعت. ستيرة، عزيزة في نفسي، ذليلة مع بعدي، ودود ولود. نعم. ترضى باليسير ولا تكفر العشير. نعم نعم. في بالقرآن آية تشير إلى ذلك عن نساء أهل الجنة. وصف الله حوريات الجنة بأنهن قاصرات الطرف، يعني يقصرن طرفهن على أزواجهن. هي المرأة فلان أحسن منك، كل يوم في عنده مشكلة الزوج، فلان أكرم منك، فلان بيته أكبر، فلان عمل عزيمة لبيت حمام، أنت ما عملت عزيمة على عيد، كل يوم في عنده مشكلة الزوج. فهذه المرأة التي توازن زوجها بالآخرين، هذه ليست امرأة كما ترضي الله عز وجل. لذلك يقول النبي الكريم: أيما امرأة خرجت من بيتها تشتكي على زوجها لم ترح رائحة الجنة، وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. بارك الله بك، ما اسمك يا بني؟ أنس رفاعي. ما شاء الله. قال الأخ أنس رفاعي: إن الله لا ينسى أحدا من رحمته. في عبارته أيضا: فقد فرق بين أم سلمة وزوجها وولدها وصبرت، فأعاد الله لها زوجها وولدها. وهذا وهي حقيقة، إن المؤمن يكره مجتمع الكفر كما يكره أن يلقى في النار. المؤمن مع المؤمنين كالسمك في الماء، المؤمن في المسجد كالسمك في الماء. راحته مع أخوانه المؤمنين، راحته في بيوت الله، راحته في أداء العبادات. يعني سئل الجنيد: من ولي الله؟ قال: ليس الولي الذي يطير في الهواء ولا الذي يمشي على وجه الماء، الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، تجده حيث أمر الله وتفقده حيث نهى الله عنه. أماكن موضوعة ما تلاقي مؤمن فيها. فنحن في جاهلية أخرى. سؤال سيدنا جعفر: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف. هي جاهلية، القوي بيأكل الضعيف، وهلأ الأقوياء يأكلون الشعوب مبدعة. هذه جاهلية جهلاء الحقيقة. هي نصيحة للشباب: ممكن تتزوج فتاة، فتاة يعني الله عز وجل أودع في نفس كل شاب حب الزوجة، لكن إذا كانت الزوجة رفيقة لك في الحياة
بمعنى أنها في مستواك الثقافي والتشريع والشرعي والإيمان والورع، هذه فوق زوجي، هذه رفيقة العمر. الواحد إذا كان يتزوج لازم يعلم زوجته، لأنه هذا الذي يحتاجه الزوج من زوجته ينقضي ويصبح شيئا عاديا لا يترك أثرا في النفس. أما الذي يبقى علمها وأخلاقها ودينها وورعها ووفاؤها وحكمتها وتربيتها لأولادها. مرة نصحت واحد نصيحة، قلت له لن تسعد بزوجتي إلا إذا عرفتها بالله، فسعدت به عندئذ تسعد به، عندئذ تسعدك، لأنها عرفت قيمتك وعرفت قيمة الزوج وعرفت واجبها تجاه الزوج وعرفت حقوق الزوج، وأنت عرفت حقوقها. لن تسعدك زوجتك إلا إذا عرفتها بالله، فسعدت بقربه وعرفت حق الزوج، عندئذ تسعده. فكل إنسان بيهمل دين زوجته يدفع الثمن هو باهي، وكل إنسان بيرعى دين زوجته، يرعى دينها، يرعى إيمانها، يرعى تلاوتها، قرآنها، علمها، هو الرابح الأول. إذا واحد قال يا رب توفق شريك، نص الدعوة له معروفة بين التجار. إذا واحد دعا لشريكه بالتوفيق يدعو لنفسه وهو لا يدري، وهذه شركة الحياة، فإذا دعوت لها بالهدى والصلاة فأنت الرابح الأكبر. فالإنسان قبل أن يتزوج يبحث عن المرأة الصالحة، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. وجبة غذائية. جمعتني وبعض السيدات جلسة صبحية، وشد انتباهي صوت المذيعة تعلن عن برنامج وجبة غذائية، وتكرر الإعلان عن هذا البرنامج أكثر من مرة بالموعد واليوم بدقة بالغة. وفي الموعد المحدد بدأت المذيعة في قراءة مقادير الوجبة الغذائية الشهية وطريقة الصنع والعمل، وإعادتها مرة واثنين حتى تتأكد ربة المنزل من أن كل شيء تمام. وطبعا هناك الكثيرات من ربات البيوت ينتظرن هذا البرنامج، وأحضرنا الأوراق والأقلام لكتابة هذه الأكلات الشهية وإعدادها بما يتناسب والأذواق المختلفة. ولا شك في أن كيان الإنسان ينقسم قسمين، الجسد والروح. وإذا كانت هناك وجبات غذائية لسلامة الأبدان، فلما لا تكون هناك أيضا وجبات روحية لسلامة الأرواح؟ وربما يتساءل سائل، وكيف السبيل إلى غذاء الأرواح؟ وأقول نعم، هناك وجبات هامة لغذاء الأرواح، واليوم نقدم لكم صفات الوجبة الروحية تحت عنوان ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا نذكر قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، صدق الله العظيم. وإذا كانت الروح من أمر ربي، فلا بد أن يكون غذائها أيضا من عند ربي. هذا وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحث المؤمن على ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم، صدق الله العظيم. وقد وضحت السنة النبوية أهمية الذكر في كثير من الأحاديث النبوية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما سأله أحد الصحابة أن يوصيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الله الكثير في كل خطوة نخطوها وكل عمل نعمله، حتى أحال حياة المؤمن اليومية إلى واحة جميلة من الذكر الرائع الذي يريح النفوس ويبهج الوجدان، وذلك خلال 24 ساعة اليومية. وهناك الطريق السهل الممتع الذي يحيل حياة المؤمن إلى سلسلة مترابطة من الذكر المستمر، ذلك إذا تتبعنا رسولنا الكريم الذي هو القدوة لنا في أقواله المرتبطة بأفعاله اليومية كلها. ماذا كان يقول عندما يستيقظ من النوم، وعندما يدخل إلى الخلاء، وعند الخروج منه، وبماذا كان يستفتح صلاته، وبماذا كان يختمها، ثم إذا خرج من البيت ماذا يقول، وعندما يعود إليه، وإذا دخل السوق للشراء ماذا يقول، وإذا دخل المسجد وبعد الخروج منه، وعند النوم، وعند الأرق، وعند المطر، وعند هبوب الريح أو الرياح، وعند رؤية الهلال، وعند الإحساس ببعض الألم، وهكذا في كل سكنة وحركة، حتى عند التأمل في خلق الله. ماذا يضيرنا، خاصة نحن السيدات منا، حيث لدينا الكثير من أوقات الفراغ أو القيام بالأعمال المنزلية المختلفة، سواء كان في البيت أو العمل. ماذا يضيرنا لو طبقنا سنة النبي الكريم في كل هذه التصرفات؟ سيجد الإنسان أن حياته سلسلة متصلة من التسبيح والذكر الجميل والحمد والشكر لله الجليل الذي أعطانا أنعما لا تعد ولا تحصى. ولا شك أن أقوال الرسول الكريم موجودة في كثير من الكتيبات الصغيرة المعروفة، والموجودة لدى الكثير من البيوت المسلمة. ولقد اكتشفت من خلال مقارنة سريعة بين الوجبتين، الوجبة الغذائية للأبدان والوجبة الروحية للوجدان، أمرين هامين. أولا، أن الوجبة الغذائية تكلف الإنسان مالا وجهدا بدنيا وجهدا ذهنيا لإعدادها، ثم وقتا لأكلها والتمتع بطعمها، وتنزلق بقدرة الله إلى البلعوم والأمعاء حيث يسهل هضمها، فيختزن الجسم ما يحتاجه منها لسلامته وصحته، ويذهب الباقي إلى الخلاء.
أما الوجبة الأخرى الروحية فلا تكلف الإنسان شيئا، لا مالا ولا جهدا ولا وقتا. تتحرك الشفاه واللسان، وتنساب الهمسات في الوجدان، فتستمتع بها الأنفس والجنان، وتصعد كلها إلى الرحمن. إليه يصعد الكلم الطيب، ويكتب للعبد بها درجات من الحسنات والإحسان. فهيا جميعا إلى ذكر الرحمن.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 19 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والرابع من محرم لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ملبورن، إعادة بناء الأحلام المحطمة. مؤتمر في ملبورن يناقش رحلة المهاجرين إلى أستراليا بين الواقع والأمال. نيو ساوث وولز، تقرير جديد يكشف عن انخفاض أسعار المنازل في أستراليا وخبراء يحذرون. جمع تبرعات في أستراليا، كيف تتحقق من مصداقية الحملات وما القوانين الناظمة لها؟ ومن العناوين العالمية، السودان، تحذيرات من هجوم وشيك للدعم السريع على مدينة الأبيض السودانية. الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين لبنانيين وشخصيات داعمة لحزب الله. اتحاد بلديات غزة يحذر، اتحاد بلديات غزة يحذر من انهيار منظومة الخدمات الأساسية. سوريا، عشرات العائلات في طرطوس بلا كهرباء منذ 8 أشهر، ما القصة؟ نداء عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من تفشي الجرب في السجون الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة، شهداء ومصابون في هجمات صهيونية جديدة على غزة. بيت لحم، أصغر أسير إداري فلسطيني ينال حريته. جنوب لبنان، بعد توقيع الاتفاق قتيل بغارة صهيونية على جنوب لبنان، ونتنياهو يرفض الانسحاب. الكيان الصهيوني، قادة أبن سابقون لنتنياهو، أوقفوا الإرهاب اليهودي بالضفة فورا. الكيان الصهيوني، مقتل جندي صهيوني وإصابة 7 بانفجار في جنوب لبنان. لبنان يرفض مقترح ترامب بتولي سوريا مسؤولية مواجهة حزب الله. حركة حماس تقول توافقات واسعة مع الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق غزة. مسيرات في قلب موسكو، هل تؤتي استراتيجية أوكرانيا أكلها أم تستنزفها؟ فرنسا، وفاة واضطرابات في حركة القطارات ودوام المدارس إثر موجة حر. نائب الرئيس الأمريكي يهاجم، فانس يهاجم وزراء صهيونيين، أسلحتنا هي التي حمتكم. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ملبورن، قبل أن يحط المهاجر أو اللاجئ رحاله في أستراليا يكون محملا بصور وأحلام قد تخالف الواقع بشكل كبير، مما قد يشكل عائقا أو حاجزا نفسيا يعيق مسيرته نحو التقدم في بلاد المهجر كوطن ثان. ومن أجل ذلك سينطلق يوم السبت الموافق 20 من يونيو 2026 مؤتمر إعادة بناء الأحلام المحطمة، متناولا مواضيع شتى عن معاناة المهاجرين في التكيف مع واقع الوطن الجديد وآليات تجاوز العوائق، مع سرد قصص حقيقية لنجاحات ملهمة ووضع حلول للتحديات العالقة التي يواجهها المهاجرون. نيو ساوث وولز، على مدى أكثر من عامين أمضت ماري لاثام البالغ من العمر 37 عاما عطلات نهائية الأسبوع وهي تتجول بين المنازل المعروضة للبيع في منطقة الغرب الداخلي من سيدني بشكل شبه كندا باي. وخلال العامين الماضيين كانت تزور العقارات المعروضة في منطقة أسبوعي، لكن الأسعار المرتفعة كانت في البداية العائق الرئيسي أمام قرار الشراء. أما اليوم فهي تواجه قلقا من نوع مختلف، فمع تحذير البنوك الكبرى من احتمال تراجع أسعار العقارات، تخشى ماري أن يؤدي الشراء الآن إلى ضياع فرصة الحصول على سعر أفضل في المستقبل. جمع التبرعات في أستراليا، إذا كنت تفكر في التبرع فمن السهل التحقق من موثوقية أي مؤسسة خيرية عبر سجل المؤسسات الخيرية التابع للمفوضية الأسترالية للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة ACNC للربح، ويعني إدراج المؤسسة في هذا السجل أنها استوفت معايير محددة من بينها أنها منظمة غير ربحية وتلتزم بمتطلبات الحوكمة والإدارة الرشيدة. سو وودوارد، بالتحقق من السجل قبل التبرع، موضحة أن ذلك يتيح ICNC وتنصح مفوضة للمتبرع معرفة الجهة التي تدير المؤسسة وطبيعة أنشطتها ومصادر تمويلها، كما يمنحه الثقة بأنها مؤسسة خيرية مسجلة رسميا وملزمة بالامتثال لقواعد الحوكمة الرشيدة. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السودان: حذرت الأمم المتحدة ودول غربية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع في السودان على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي البلاد. ووجه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان تحذيرا شديدا من وقوع الهجوم عقب تقرير عن حجز كبير لقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها حول مدينة الأبيض. الولايات المتحدة الأمريكية: أعلنت الحكومة الأمريكية أمس فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت مسؤولين لبنانيين إلى جانب أعضاء وشركات مرتبطة برجل الأعمال علاء حسن حمية الذي يخضع بدوره لعقوبات أمريكية سابقة. وبررت واشنطن هذا الإجراء بزعم وجود أدلة على تورط هؤلاء في عرقلة مسار السلام في لبنان والعمل على تعطيل الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله. اتحاد بلديات غزة يحذر: حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من أن المنظومة الخدمية باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول المواد الضرورية. وقال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنة في حديث للجزيرة إن الأزمة الحالية تجاوزت نقص الوقود التقليدي لتصل إلى مرحلة حرجة للغاية بفعل النفاذ الوشيك للزيوت الصناعية والتي تمثل العصب الرئيسي لتشغيل المعدات والآليات. سوريا: عدنا للعصر الحجري. يقول حمد الناصر في إشارة إلى ظروف الإقامة مع انقطاع التيار الكهربائي عن مشروع السكن الوطني في مدينة طرطوس. عائلة حمزة واحدة من نحو 70 عائلة تقطن في المشروع وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو 8 أشهر بعد تعرض الكابل الرئيسي للسرقة. نداء عاجل: وجهت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى نداء عاجلا إلى منظمة الصحة العالمية للتدخل الفوري جراء التفشي المتصاعد لمرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وتدهور الأوضاع الصحية في سجون الاحتلال الصهيوني. فلسطين المحتلة غزة: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات جديدة للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة خلال الساعات الماضية رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ للجزيرة بسقوط 3 شهداء وعدد من المصابين في غارة صهيونية استهدفت سيارة مدنية وسط مدينة غزة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بيت لحم: أفرجت سلطات الاحتلال عن أصغر معتقل إداري فلسطيني بعد اعتقال استمر 16 شهرا دون لائحة اتهام أو محاكمة. واعتقلت قوات الاحتلال الطفل معين صلاحات من بلدته بيت فجار قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بعد اقتحام منزله في فبراير شباط 2025 واقتيد مكبلا إلى السجون التي غيب فيها دون أي زيارة لزويه مع شح الأخبار الواردة منها في ظل منع زيارات الأهل والمحامين. جنوب لبنان: قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة أمس بغارة نفذتها مسيرة صهيونية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات فقط من توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تنص على وقف العملية العسكرية في جميع الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية. الكيان الصهيوني: وقع رئيسا وزراء الكيان الصهيوني سابقان إلى جانب شخصيات بارزة من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ورؤساء سابقين لأجهزة أمنية وعشرات من المسؤولين السابقين في مؤسسات الأمن المختلفة رسالة وجهت الأربعاء إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوا فيها الحكومة وأجهزتها إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفورية للتصدي لما وصفوه بالإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة. الكيان الصهيوني: أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أمس مقتل أحد جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان الأربعاء في حادث أسفر أيضا عن إصابة 7 آخرين. وقال الجيش في بيان مقتضب إن الرقيب أول ألكسندر فيلين 29 عاما سقط قتيلا، مضيفا أن ضابطا وضابط احتياط وجندي احتياط أصيبوا بجروح متوسطة، كما أصيب ضابط صف قتالي وجنديا احتياط وجندي احتياط بجروح طفيفة. لبنان: رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يترك الكيان الصهيوني مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان إلى سوريا بحجة أن دمشق ستقوم بالمهمة على نحو أفضل. وقال وزير العدل اللبناني في مداخلة لقناة CNN الإخبارية الأمريكية الأربعاء إن نزع سلاح الحزب هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية. حركة حماس: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأربعاء تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. مسيرات في قلب موسكو: يضع الهجوم الأوكراني الأكبر بالمسيرات على قلب العاصمة الروسية موسكو استراتيجية كييف لضرب العمق في ميزان الجدوى العسكرية وسط رهانات أوكرانية وغربية على إطلاق حرب استنزاف طاقية واقتصادية تكسر سردية الحصن المنيع وتجبر الكرملين على تجميد القتال. فرنسا: توفي رجل في 30 من عمره خارج مضمار لألعاب القوى في العاصمة باريس أمس في وقت تجتاح فيه موجة حر جديدة معظم أنحاء فرنسا، مما تسبب في اضطرابات بقطاع النقل وتعديلات واسعة في جداول الدوام المدرسي. ورغم أن فصل الصيف لم يبدأ رسميا بعد، فإن هذه الموجة تعد الثانية التي تضرب البلاد خلال 2026، وذلك بعد أيام شهدت فيها نصف مناطق البلاد درجات حرارة قياسية الشهر الماضي. نائب الرئيس الأمريكي يهاجم: وجه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أمس انتقادات حادة لأعضاء من الحكومة الصهيونية الذين هاجموا مذكرة التفاهم التي تم التوصيل إليها مع إيران، قائلا إن الرئيس دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد المتعاطف مع الكيان الصهيوني حاليا. وخلال مؤتمر صحفي بواشنطن قال فانس إنه لو كان محل أي عضو من الحكومة الصهيونية لما أقدم على مهاجمة الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم أجمع، مشيرا إلى أن ثلثي الأسلحة التي حمتهم الأشهر الماضية صنعتها ومولتها الولايات المتحدة. الخبر الأخير في هذه النشرة: الجيش الأمريكي يعلن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم الخميس رفع الحصار البحري المفروض على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها وفقا للاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران. وقالت في بيان إن القوات الأمريكية لا تعرق المرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بالخليج، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: ملبورن، إعادة بناء الأحلام المحطمة. مؤتمر في ملبورن يناقش رحلة المهاجرين إلى أستراليا بين الواقع والآمال. نيو ساوث ويلز، تقرير جديد يكشف عن انخفاض أسعار المنازل في أستراليا وخبراء يحذرون. جميع التبرعات في أستراليا، كيف تتحقق من مصداقية الحملات وما القوانين الناظمة لها؟ ومن العناوين العالمية: السودان، تحذيرات من هجوم وشيك للدعم السريع على مدينة الأبيض السودانية. الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين لبنانيين وشخصيات داعمة لحزب الله. اتحاد بلديات غزة يحذر. اتحاد بلديات غزة يحذر من انهيار منظومة الخدمات الأساسية. سوريا، عشرات العائلات في طرطوس بلا كهرباء منذ 8 أشهر. ما القصة؟ نداء عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من تفشي الجرب في السجون الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة، شهداء ومصابون في هجمات صهيونية جديدة على غزة. بيت لحم، أصغر أسير إداري فلسطيني ينال حريته. جنوب لبنان، بعد توقيع الاتفاق قتيل بغارة صهيونية على جنوب لبنان ونتنياهو يرفض الانسحاب. الكيان الصهيوني، قادة أمن سابقون لنتنياهو، أوقفوا الإرهاب اليهودي بالضفة فورا. الكيان الصهيوني، مقتل جندي صهيوني وإصابة 7 بانفجار في جنوب لبنان. لبنان يرفض مقترح ترامب بتولي سوريا مسؤولية مواجهة حزب الله. حركة حماس، حماس تقول توافقات واسعة مع الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق غزة. مسيرات في قلب موسكو، مسيرات في قلب موسكو، هل تؤتي استراتيجية أوكرانيا أكلها أم تستنزفها؟ فرنسا، وفاة واضطرابات في حركة القطارات ودوام المدارس إثر موجة حر. نائب الرئيس الأمريكي يهاجم، فانس يهاجم وزراء صهيونيين، أسلحتنا هي التي حمتكم. الجيش الأمريكي يعلن، الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن إيران. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم النشرة الجوية ومواقيت صلاة. غدا السبت، طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها، ثماني درجات. وتقبل الله منا ومنكم أمين، وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4-5.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

أحبتي في الله، دعوني أتوقف معكم عند لحظة لا ككل اللحظات، عند ساعة لا ككل الساعات، عند اللحظة التي يكون بعدها الإنسان في عداد الأموات، عند الساعة التي يداهمك فيها هادم اللذات.

كثيرة هي الأمنيات التي تحدو أذهاننا صباح مساء، أمنيات في الزوجة، أمنيات في العمل، أمنيات في المركز الاجتماعي وفي المال والمسكن. ولكن من منا جلس مع نفسه يتفكر في شكل الخاتمة التي يرجوها لهذه الحياة؟ لا شك أن الناس يتفاوتون في أمنياتهم ورؤاهم لهذه اللحظة، وما من شك أن هذا الاختلاف ما هو إلا انعكاس لأحلام حياتهم كلها. فتعالوا بنا إخوتي في الله نتأمل كيف تمنى الآخرون خاتمتهم. لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس اشتد عليه الكرب، فلما أخذ يشهق بكت ابنته فقال: يا بنيتي لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة كلها لأجل هذا المصرع. أما عامر بن عبد الله بن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة، وأهله حوله يبكون. فبينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب ونفسه تحشرج في حلقه وقد اشتد نزعه وعظم كربه. فلما سمع النداء قال: خذوا بيدي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى المسجد. قالوا: وأنت على هذه الحال؟ قال: سبحان الله، أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه؟ خذوا بيدي. فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده. نعم، مات وهو ساجد. وحينما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى، فقيل له: ما يبكيك وأنت أنت؟ يعني في العبادة والخشوع والزهد والخضوع. فقال: أبكي والله أسفا على الصلاة والصوم. ثم لم يزل يتلو حتى مات. أما يزيد فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مت؟ ومن يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب؟ ثم تشهد ومات. وها هو هارون الرشيد لما حضرته الوفاة وعاين السكرات صاح بقواده وحجابه: اجمعوا جيوشي. فجاءوا بهم بسيوفهم ودروعهم لا يكاد يحصي عددهم إلا الله، كلهم تحت قيادته وإمرته. فلما رآهم بكى ثم قال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ثم لم يزل يبكي حتى مات. أما عبد الملك بن مروان فإنه لما نزل به الموت جعل يتغشاه الكرب ويضيق عليه النفس، فأمر بنوافذ غرفته ففتحت، فالتفت فرأى غسالا فقيرا في دكانه، فبكى عبد الملك ثم قال: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني كنت نجارا، يا ليتني كنت حمالا، يا ليتني لم آلي من أمر المؤمنين شيئا. ثم مات. إخوتي في الله، وهذا مشهد من عصرنا الحديث. شاب أمريكي من أصل إسباني دخل على إخواننا المسلمين في إحدى مساجد نيويورك في مدينة بروكلين، وكان ذلك بعد صلاة الفجر، وقال لهم: أريد أن أدخل في الإسلام. قالوا: من أنت؟ قال: دلوني ولا تسألوني. فاغتسل ونطق بالشهادة وعلموه الصلاة فصلى بخشوع نادر تعجب منه رواد المسجد جميعا. وفي اليوم الثالث خلى به أحد الإخوة المصلين واستخرج منه الكلام وقال: يا أخي بالله عليك ما حكايتك؟ قال: والله لقد نشأت نصرانيا وتعلق قلبي بالمسيح عليه السلام، ولكنني نظرت في أحوال الناس فرأيت الناس قد انصرفوا عن أخلاق المسيح تماما، فبحثت عن الأديان وقرأت عنها فشرح الله صدري للإسلام. وقبل الليلة التي دخلت عليكم فيها نمت بعد تفكير عميق وتأمل في البحث عن الحق، فجاءني المسيح عليه السلام في الرؤيا وأنا نائم وأشار لي بسبابته هكذا كأنه يوجهني وقال لي: كن محمديا. يقول: فخرجت أبحث عن مسجد فأرشدني الله إلى هذا المسجد فدخلت عليكم. بعد هذا الحديث القصير أذن المؤذن لصلاة العشاء ودخل الشاب الصلاة وسجد في الركعة الأولى
وقام الإمام بعدها، ولم يقم أخونا المبارك، بل ظل ساجداً لله، فحركه من بجواره، فسقط، فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. وهذه أيضاً سورة من عصرنا الحديث. زوج نجاه الله من الغرق في حادث الباخرة سالم إكسبرس، يحكي قصة زوجته التي غرقت في طريق العودة من رحلة الحج، يقول: صرخ الجميع إن الباخرة تغرق، وصرخت فيها: هيا اخرجي، فقالت: والله لن أخرج حتى ألبس حجابي كله، فقال: هذا وقت الحجاب، اخرجي فإننا سنهلك، قالت: والله لن أخرج إلا وقد ارتديت حجابي بكامله، فإن مت ألقى الله علي طاعة، فلبست ثيابها وخرجت مع زوجها. فلما تحقق الجميع من الغرق تعلقت به وقالت: أستحلفك بالله، هل أنت راض عني؟ فبكى الزوج. قالت: هل أنت راض عني؟ فبكى. قالت: أريد أن أسمعها. قال: والله إني راض عنك. فبكت المرأة الشابة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وظلت تردد الشهادة حتى غرقت. فبكى الزوج وهو يقول: أرجو من الله أن يجمعنا بها في الآخرة في جنات النعيم. وها هو رجل آخر عاش 40 سنة يؤذن للصلاة لا يبتغي إلا وجه الله، وقبل الموت مرض مرضا شديدا فأقعده في الفراش وأفقده النطق، فعجز عن الذهاب إلى المسجد، فلما اشتد عليه المرض بكى وقال في نفسه: يا رب، أؤذن لك 40 سنة وأنت تعلم أني ما ابتغيت الأجر إلا منك، وأحرم من الأذان في آخر لحظات حياتي؟ يقسم أبناءه أنه لما حان وقت الأذان وقف على فراشه واتجه للقبلة ورفع الأذان في غرفته، وما إن وصل إلى آخر الأذان لا

الركع يخر ساقطا، فيسرع إليه أهله وأولاده، فوجدوا أن روحه قد فاضت إلى الله جل في علاه. أحبتي في الله، لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أحبتي في الله، هذه بعض قصصهم، فهل سيأتي يوم نستمع فيه قصصكم بفخر وشرف وعزة؟ نرجو ذلك.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلتنا ولا تقربوا، وما زال الحديث بنا موصولا في هذه النواهي القرآنية والنبوية التي ترتبط بالعقيدة. تكلمنا في محاضرة سابقة عن النهي عن إتيان الكهنة وتصديق الكهنة، وتكلمنا عن النهي عن سب الظهر، وتكلمنا عن النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وبينا كيف نهى رسولنا وكيف نهى ربنا عن الغلو في الصالحين. وفي هذه الليلة المباركة مع نهي جديد يرتبط بالعقيدة، فما هو يا ترى؟ روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وروى الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. إذن النهي الذي سنقف معه في هذه الليلة المباركة هو النهي عن النذر عموما. لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول: لا تنذروا، إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. هكذا قال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبي. والسؤال: لماذا كره الإسلام النذر؟ وكيف نوفق بين هذين النصين الذي ينهى فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وبين مدح الله تعالى في قرآنه للذين يوفون بالنذر؟ قال وهو يصف أهل الإيمان من أصحاب الجنان، الجنات يعني، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كيف نوفق بين الآية وبين هذين الحديثين؟ وما هي أنواع النذور؟ وما الذي يلزمنا فيه الوفاء من النذور؟ وما الذي لا يلزمنا فيه وفاء من النذور؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى ردود وتحتاج إلى بيان وإيضاح. لماذا كره الإسلام النذر؟ روى البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ومن يسر الإسلام وسماحة الإسلام أنه كره النذر وإن كان في طاعة، لأن فيه إيجاب بشيء على الناذر لم يكن واجبا أصلا. الذي نظر ألزم نفسه بأشياء ربنا لم يلزمه بها أصلا. وقد يوفي بالنذر وقد يبخل ولا يوفي فيعرض نفسه للهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ بكل أسباب العافية وألا نعرض أنفسنا للهلاك ولا للمؤاخذة. لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية. فالناذر أوجب على نفسه أشياء لم يوجبها الشرع عليه أصلا، ثم قد يبخل ولا يوفي فيهلك. والأصل في المسلم العاقل ألا يعرض نفسه للبلاء، بل يسأل ربه العفو والعافية. ثم العبادة لا تكتمل إلا بالإخلاص، وقد يدخل شيء في نية الناذر يخلخل إخلاصه. العبد إذا قال: لله علي نذر إن شفاني أن أصلي 10 ركعات إن شفاني، فإن حصل له الشفاء أتم النذر ونفذه. وذلك يشبه المعاوضة والمقابلة، والمسلم يدفعه إلى العمل الإخلاص المحض، يبتغي بعمله فقط وجه الله، لا معاوضة ولا مقابلة. ثم هناك أمر خطير جدا قد يخلخل عقائد بعض الناذرين. بعضهم يظن أن النذر هو السبب لحصول المطلوب، وقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا بنص صريح صحيح. يقول لك بقى لي سنة عيان، عمال أقول يا رب يا رب خذ بيدي، يا رب زيح عني هذا المرض. ولن قال له ما تعمل نذر يا قول يا رب لو خففتني هذبح خروف. يقول يوم ربنا يبتلي فيشفى، يوم يذبح الخروف. صاحبي يقول له بقالك سنة بتقول يا رب بدون فائدة، لما ذبحت له بقى، لما نذرت له بقى شفاك. هو النذر هو السبب في حصول المطلوب؟ اللي يعتقد هذا يبقى واهم، هذا كذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، لا بيقدم ولا بيأخر، لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. قل يا شيخ قلت يا رب لو شفت هذبح عجل، يا رب بس تأشيرة الحج تيجي وانا هذبح خروف وهجات. ينفعش يا شيخ اجيب 10 كيلو لحم اوزع فلوس ويبتدي يبخل؟ طب ما انت كنت في عافية. هو النبي امرك اذا جاءتك نعمة او ازيحت عنك نقمة ان تسجد سجدة شكر، وليست واجبة بل مستحبة، ولا يشترط فيها وضوء ولا استقبال للقبلة ولا تكبير ولا تسليم، لأنها ليست صلاة. ثم إذا شئت فافعل، اذبح، صلي، وزع صدقات، أنت في عافية، بتوجب على نفسك أمر لم يوجبه ربنا عليك بالنذر. ليه؟ قد تؤدي وقد تبخل فتهلك. أحد أصدقائي ذكر لي أنه بينما هو يرمي الجمرات منذ أكثر من 3 سنوات، السنة اللي حصل فيها ناس ماتت عند الجمرات ودهست على بعضها البعض، بيقول لي، وهو أخو ثقة، بيقول لي إن واحد وقع وبدأ الناس يدوسوا عليه، قال يا رب لو نجتني هذبح خروف. فبص لقى موجة من الناس أكثر من الأولانيين جايين يدهسوا عليه، قال خلاص يا رب هذبح عجل بس نجيني. لا اله الا الله يا حبيبي، مش النذر هو اللي يجيب المطلوب، هذا كذب بنص السنه. لكل ما سبق كره الاسلام النذر. طب النذور كم نوع؟ انواع كثيره، ويا ليت المتابع يكتب. النذور انواعها: اولا نذر في طاعه ونذر في معصيه. في نذر في طاعه، ايوه، وفي نذر في معصيه. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. قال النووي رحمه الله تعالى: اجمع المسلمون على صحه النذر ووجوب الوفاء به ان كان الملتزم به طاعه. وهذا الذي مدحه الله. يبقى انت من البدايه لا تنذر اصلا، فاذا نذرت في طاعه ووفيت فهذا الذي مدحه الله. طيب سؤال: ماذا لو نذر انسان نذرا فيه طاعه ولكن طرأت عليه ظروف وحالت بينه وبين تحقيق النذر حوائل؟ يعني نذر قال لله علي نذر ان نصوم 10 أيام ورا بعض، ثم مرض مرض مزمن، هذه عقبة حالت بينه وبين الوفاء بالنذر. قال لله علي نذر ان احج في كل عام، ثم افتقر. قال لله علي نذر ان اذبح في كل جمعة ذبيحة اوزعها على الفقراء، ثم ذهب ماله. كلها النذور في طاعة، حال بين صاحبها وبين الوفاء بها حوائل خارجة عن الطاقة. ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين، لما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، وهو موقوف على ابن عباس وصحيح. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين. وكفارة اليمين إيه؟ على الترتيب: إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تأكل وتطعم أهلك. مش حد فينا بيأكل كباب وجمبري واستاكوزا على طول، ولا عايش على الفول النابت على طول، من الوسط. تطعم 10 مساكين، فإن لم تجد يبقى تحرير رقبة مؤمنة. تكسو 10 مساكين، فإن لم تجد تحرير عبد من العبيد. فإن لم تجد يبقى عليك يا عبد الله أن تصوم 3 أيام متواصلة أو متقطعة، كلا الأمرين جائز إن شاء الله، لكن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير. معنى الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مسعد؟
0: أيوة نعم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: اتفضل.
1: مع حضرتك أم محمد.
0: أهلا وسهلا.
1: كنت عايزة عندي سؤالين بعد إذن حضرتك، سؤال في الحلقة وسؤال خارج الحلقة.
0: اتفضل. بس وطي التلفزيون اللي عندك عشان نعرف نتواصل.
1: حضرتك كان عندي أيوة حضرتك، كان جوزي يعني كان نادر إن هو يطلع والده ووالدته عمره اذا حصل شيء يعني. أوه. وربنا اكرمه والشيء ده حصل. أه. بس في الوقت اللي هو حصل فيه الشيء دوت والده اخذ منه فلوس كتير يعني بطريق الظلم. في ناس قالوا له لا ما ينفعش. أوه. ما تنفيش بالنذر. أه. فمش عارفين ده يعني هو يعمل ايه دلوقتي.
0: السؤال الثاني
1: ده سؤال ثاني بقى حضرتك، معلش بس خارج الحلقه، معلش يا ريت جاوبني عليه. دلوقتي هو جوزي ملتزم وكل شيء والحمد لله يعني مطيع لربنا وكل حاجة، بس المشكلة دلوقتي بدأ من أسبوع أو أسبوعين يجيله أصحابته جروح عن طاعة ربنا، وأنا بحاول معاه بس يقول لي مالكيش دعوة ما تتدخليش أصحابي ومالكيش دعوة، أقول له حرام عليك المرأة على دين خليلي، فمش عارفة أعمل معاه إيه. يا ريت حضرتك تفيدني في الموضوع ده.
0: حاضر.
1: أرجوك يعني معلش.
0: حاضر.
1: وشكرا لحضرتك.
0: طيب. السلام عليكم ورحمة الله.

0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، اتفضل سامعك، اتفضل.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام، انت صاحي؟
0: أيوة والله يا شيخ، كنت عاوز أسألك بس حاجة، بس هي بعيدة عن الحلقة خالص يعني.
1: اتفضل وخش في الموضوع.
0: هو دلوقتي أنا عندي مشكلة يعني، أنا دلوقتي إيه؟
1: اتفضل يا ابن المسلمين. طب
0: ايوه
1: يبدو ايوه سامعك يا اخي، اتفضل. طب يا اخواني، يبدو الاخ خط قطع او مش مصحصح معانا. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله.
2: السلام عليكم.
1: نسمة عشية. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل اتفضل. نحسنك ولا ايه؟
2: الو،
1: اتفضل. علي السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ايوه يا حبيبي، اتفضل.
2: ازيك يا شيخ مسعد؟
1: ازيك يا مولانا؟ يلا يا ابني قول السؤال عشان الوقت، اتفضل.
2: الو،
1: السلام
2: ازيك يا شيخ
1: عليكم.
2: مسعد؟ السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: احنا بنشكر حضرتك على المواضيع الجميلة اللي حضرتك بتقولها، والتوعية اللي بتوعيها للناس، لأن في بعض من الناس بينذروا نذور تخدي بالله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خير.
2: وهذا البرنامج ربنا يجعله في ميزان حسناتك. أنا ما عنديش سؤال،
1: أكرمك الله،
2: ولكن أردت أن أشكرك على جهدك، وشكرك الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: عليك السلام. أرجو رجاء أي أخ يتصل يا أخوانا يوافق له خالص خالص عشان نكسب وقت ونسمع بعض. تاني ولا في اتصال؟ السلام عليكم ورحمه الله.
3: الو،
1: السلام عليكم.
3: عليكم السلام،
1: اتفضل.
3: ازيك يا شيخ؟ انا مستوعب صوتك.
1: طب اسمعني من التليفون.
3: انا سامعك من التليفون بس مش واضح.
1: طب انا سامعك، قول السؤال.
3: بقول لحضرتك، انا كنت نازل من زمان، ودحين الحمد لله تيسرت معانا، بس في ناس والله غلابه. انا في السعوديه من بنجلاديش وكده، فقلت اخوف الناس ده للفقراء، والحمد لله تمت وكده. بس يعني اعطي الفقراء دول ولا ايه؟
1: نذرت النذر لفقراء باعيانهم لفلان وفلان وفلان؟
3: لا،
1: قلت لله علي نذر للفقراء.
3: أي.
1: طيب هجاوبك على اي حال، هجاوبك ان شاء الله.
3: شكرا لكم وجزاكم الله خير على القناه.
1: اعزك الله، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: نعم.
3: عليكم السلام. ازي حضرتك؟ لو سمحت مسعد، بالنسبه للكلام على اي ست طبعا لا يجوز، بس حضرتك بيبقى في ست يعني تبقى كبيره في السن تقول لي يا ابني انا زي امك وكده، ما اعرفش ارد عليها ازاي. حضرتك يا ريت تفيدنا في الموضوع ده. ده اول سؤال. السؤال الثاني بالنسبه لصلاه الطهاره، هل ليها رؤيه او الواحد يعمل ايه في صلاه الطهاره بالظبط؟
1: هجاوبك ان شاء
3: الله.
1: معاك خلاص، سؤالك وصل.
3: ايوه شيخ، السلام عليكم.
1: سلام، سؤالك وصل خلاص، هجاوبك ان شاء الله. تابع معنا، تابع معنا الاخ الحلقه. هنستأنف يا اخواني، وبعدين لو في أسئلة نستقبلها بعد. قلنا يا إخواني، النذور أنواع: نذر في طاعة ونذر في معصية. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب ماذا لو نذر الإنسان نذرا في طاعة ثم حال بينه وبين الوفاء بنذره حوائل؟ نوى أن يتصدق في كل جمعة بمئة جنيه، راجل تاجر ميسور الحال، ثم افتقر، ماذا يصنع؟ عليه كفارة يمين، كما قال هذا ابن عباس في الحديث الذي رواه أبو داود، وهو موقوف على ابن عباس وهو صحيح إن شاء الله تعالى. هذا النوع الأول من أنواع النذور. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء بها، لكن إذا لم يوفي بالنذر لله، يعني إذا حال بينه وبين الوفاء حوائل، فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف. يبقى نذر فيه طاعة، ده النوع الأول، وهذا الذي مدح الله أهل الوفاء به. اثنين، نذر في معصية. واحد قال لزميله لو نجحت بقى في الثانوية العامة السنة دي لله علي نذر أوديك السينما. نجح يوديهم السينما، هذا نذر في معصية. لو نجحت السنة دي بقى هعمل معاكم واجب واجيب لكم حشيش بيرة ولله علي نذر. هذا نذر في معصية، هذا نذر حرام لا وفاء به، للحديث السابق ولما أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله. ولما رواه النسائي في سننه وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. طيب، النوع الثالث من النذور النذر فيما لا تملك. يعني هل ينفع يا إخواني أقول وأنا في المسجد سأطرح عليكم سؤال ولله علي نذر، من أجاب السؤال أعطيته منبر المسجد، أعطيته الميكروفون بتاع المسجد، هو هذا شيء أنا أملكه حتى أنذر فيه؟ لا نذر فيما لا تملك. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي أخرجه النسائي وصححه الألباني وله قصة. فريق من الكفار أغار على مبرك من مبارك الإبل، فسرق الإبل وفي الإبل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء، لغير القصواء، العضباء كانت ناقة لا تلحق، سريعة جدا. الكافر سرقها وسبى امرأة من المسلمين، كفار أخذوها أسيرة، استطاعت المرأة بحيلة أن تفك القيد، وكلما همت لتركب على جمل لتفر عليه رغاء الجمل، صوت الجمل اسمه رغاء، تنزل مسرعة حتى لا ينتبه إليها الكفار، إلى أن وصلت إلى العضباء، إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فركبتها في هدوء وانطلقت عليه. شعر الكفار بها فانطلقوا من ورائها يريدون أن يدركوها، فقالت المرأة وهي فارة على ظهر العضباء يا رب لك علي نذر، لئن أنجيتني لأذبحن العضباء، يعني وأوزعنها على المساكين. نذر ربنا نجاه. بعد ما وصلت المدينة قالت يا رسول الله أريد ناقتك العضباء. قال لها لي قلت أذبحها ووزعها على الغلاب يا بتاعتك. قالت ما أنا نذرت لله لأن نجاني لأذبحن العضباء. قال بئسما جازيتها، فأنت أطعت نفسها وربنا نجاك، بدل ما تطعميها أو تسقيها تذبحيها، بئسما جازيتها، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. النوع الثالث من النذور نذر الطاعة، نذر معصية، نذر فيما لا تملك. طب أعمل إيه؟ من نذرت في شيء لا أملكه؟ كفارة يمين، عليك كفارة يمين. النوع الرابع النذر فيما لا تطيق. يا رب لو أنا نجحت السنة دي وجبت 99% هصلي كل يوم بعد العشاء 100 ركعة، كل يوم 100 ركعة. لن تطيق، لن تطيق. ولا كده فتحة صدر بساعة كده فرح ونشوة وخبطها كده، لن تطيق. طب أنا أعمل إيه بقى؟ عليك كفارة يمين. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، النبي يخطب الجمعة لا واحد وقف في الشمس، فسأل عن مين ده، قيل له هو أبو إسرائيل، وإسرائيل سيدنا يعقوب، وإسرائيل كلمة عبرية مكونة من شقين إسراء وإيل، عبد الله معناها كده. ولا علاقة لإسرائيل النبي بإسرائيل الدولة المغتصبة المجرمة، فلو كان حيا لجاهدهم مع المسلمين. من الوقف نبدا؟ قالوا إسرائيل. وقف الشمس ليه؟ قالوا نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، فقال ويصوم، فقال النبي مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فإنه لا يطيق. لا نذر فيما لا تملك ولا نذر فيما لا تطيق. نذور نذر الطاعة معصية فيما لا تملك فيما لا تطيق. خمسة النذر المشروط، إن كان في طاعة فيه وفاء وإن كان في معصية فلا وفاء فيه وفيه كفارة يمين. وده معظم النذر الذي يقع الناس فيه. وأنا شايف إن فيه شيء من سوء الأدب مع الله. يا رب لو خففتني هصلي، لو شفتني أصوم لك خمس أيام ورا بعض. لو دي أداة شر. من أنت يا مسكين حتى تشترط على ملك الملوك؟ أنت تقول له شفيني وبس. برضو بعض الدعاء بيعتدوا في الدعاء، يا رب نجينا الليلة يا رب، انصرنا الليلة يا رب، الليلة الليلة يا رب. يا أخي انت مين عشان تحدد لربنا الزمان؟ أنا أقول انصرنا وبس. هو ينصرنا بحكمته متى رأى ذلك. أنا أطلب بس، لما نحدد هذا اعتداء في الدعاء، ما ينفع. فلا نذر، ما ننذرش نذر مشروط. يا لو بلاش لو، ما نخليها نذر مفتوح كده زي أم مريم قالت إني نذرت لك ما في بطني. لو قومتني بالسلامة، لو يا ولد، لا ما لو لويت. نذر كده في أدب، فيه أدب. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل من سؤال. ماذا إذا نذر الإنسان نذرا مطلقا ولم يسمي شيئا؟ واحد قال لله علي نذر، ده اسمه نذر مطلق، ما حددش نذر ايه. لله علي نذر، ده اسمه نذر مطلق لم يسمي شيئا. ماذا علي؟ روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. واحد قال لله علي نذر لو خفيت، لو البت نجحت لله علي نذر. ايه ما سماش، ايه كفارة يمين؟ معلوش حاجة. عليه كفارة يمين، يأكل 10 مساكين او يكسى 10 مساكين، مفيش يبقى يصوم 3 ايام ورا بعض او متقطعة، انتهى. كفى الله المؤمنين القتال. طب ونذر اللجاج والغضب، نذر انواع، قلنا في نذر في طاعة اكتبه، ونذر في معصية، ونذر فيما لا تطيق، ونذر فيما لا تملك، ونذر مشروط، ونذر مطلق، ونذر اللجاج والغضب. يعني ايه؟ يعني واحد نذر نذر بس خرج منه في ساعة غضب مخرج اليمين. ازاي؟ زعل مع اخوه، قال اذا دخلت لك بيت لله علي نذر ان اقطع دراعي. ده نذر لجاج ونذر في معصية. والله لو دخلت لك بيت نذر علي لله أصوم سنة كل يوم ورا الثاني. اسمه نذر اللجاج والغضب. يعمل إيه صاحبه؟ طبعا لو وجد الخير في أن لا يوفي يفعل الذي هو خير، وإن وجد الخير في الوفاء فليوفي كان في طاعة. إذا قصد منع نفسه بهذا النذر الذي خرج في لحظة غضب مخرج اليمين، إذا قصد به أن يمنع نفسه من فعل شيء أو يحمل نفسه على فعل شيء، هذا خرج مخرج اليمين، وهو عند أكثر أهل العلم فيه كفارة اليمين، وهو قول عمر وعائشة والحسن وطاووس والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. النوع الثامن من النذور النذر المتعدد. يا رب لو خففتني لك علي إن أتبخروا واروح أعمل عمرة ووزع 1000 جنيه على الغلابة. ده هو عمل نذر كذا حاجة اهو، ده اسمه نذر متعدد. طب افرض في الأشياء اللي نذرها دي وربطها بشيء واحد، حاجة حرام وحاجة مباح، لو خففتني هذبح عجل ووزع 1000 جنيه على الغلابة وهجوز بنت يتيمة وهوديكم معايا السيمة. هذه أشياء في طاعة وأشياء في حرام، يعمل إيه؟ يوفي بالنذر الذي فيه طاعة ولا يوفي بالنذر الذي فيه معصية وفيه كفارة يمين. سليم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقيل: نذر أن يقوم ولا يقعد. على طول كده في الخطب يقف ما يقعد، يقوم ولا يقعد، ولا يستظل يقف في الشمس، ولا يتكلم ويصوم. ده بقى ليه؟ قال: مروه فليتكلم، يوقع دي ما تنفعش، وليستظل يقعد، وليقعد، وليتم صومه. فأمره بالنذر الذي يطيق ومنعه من النذر الذي لا يطيق. سؤال مهم جدا: هل يجوز الأكل من النذر؟ أنا قلت لله علي نذر أذبح خروف، ذبحت خروف، ينفع أكل منه؟ أنا اللي نذرت ينفع أكل منه؟ لا ما ينفع. لا أكل من النذر للناذر ولا من الكفارات، لأنه دين واجب. يعني واحد مثلا عليه كفارة يمين، نقول له أطعم 10 مساكين، قل طب ما أنا مسكين أكل 10 مرات لحد ما شاء الله يدملك كده ويتختخ، لا هأكل 9 وأنا واحد معاهم. أنت مالك ده دين في رقبتك، أنت بره الحكاية. الله، قلت لله علي نذر هذبح خروف وما كلش منه، لأنه دين واجب عليك يا بطل. طب شوية شوربة ولا شوية شوربة خالص، انت كنت في عافية، ايه اللي خلاك تنزل اصلا؟ مش النبي قال لا تنذروا؟ فان النذر لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل. قال بعض اهل العلم: لا لا، ممكن الناذر يأكل من نذره. طب ليه؟ هذا الراجل اللي جامع امرأته في نهار رمضان وذهب الى النبي يقول هلكت هلكت، النبي امره انه يطعم 60 مسكين، قال له منين؟ الحكايه الطويله الصحيحه، النبي اداله طمر وقال خذ واطعم اهلك. قال اهل العلم ان النبي اعطاه فوق الزياده، اعطاه فوق الحاجه، عفوا، اداله طمر يكفيه ياكل 60 مسكين والزياده ياكل منه. يبقى الناذر لا ياكل من نذره ولا من الكفارات لانها من الديون الواجب. طيب سؤال ثاني مهم برضو: أبويا الله يرحمه، أنا فاكر قبل ما يموت قال لله علي نذر إن وزع 1000 جنيه على الغلابة، ومات أبي وترك تركة أو لم يترك، أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ده دين في عنق أبيك، والله لو أبوك ميت شهيد، حتى لو شهيد محبوس على باب الجنة حتى يؤدى هذا الدين. الديون قضية خطيرة جدا، الناس تستهين بالديون، يقول لك والله لو شهيد محبوس عن الجنة حتى يعفو صاحب الدين أو يقضى دينه. أعمل إيه؟ ما هو مات أبوي، أعمل إيه؟ اقضي عنه هذا الدين، وفي بهذا النذر، لما رواه الشيخان في الصحيحين والحديث متفق عليه عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن سعد بن عبادة استفتى رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه. فقال صلى الله عليه وسلم: اقضه عنه. أبويا مات وعليه نذر وعليه ديون، كيف نتصرف في تركة الميت بعد أن يموت؟ رقم واحد: كفنه من التركة. يجي عمك يقول لك اشتريت له الكفن، اسف، واحد جاره صديقه انا اللي هجيب الكفن، اسف، الكفن من التركه اللي سابها. او من كسب ولده لو لم يترك هذا الوالد شيئا. طيب اثنين، أجرة المغسل وأجرة اللي هيدفنه من تركته. ثلاثة، صداق الوالد الحاجة أم حضرته، مش في مؤخر صداق، ما هو ده دين في عنق الوالد لازم يدفع أو تسامح، هي لازم تلف أو تسامح. أربعة، قضاء الديون عموما، والديون على نوعين، ديون للخالق الكفارات والنذور، وديون للمخلوق لازم نقضي الدين وبعدين ننفذ الوصية وبعدين نقسم. يبقى نسد ديونه وإن استغرقت كل التركة. ده سايب 10,000 جنيه ومديون ب 10,000 جنيه، هسد دينه بال 10,000. ده سايب قطط مغمضة لهم رب، لازم نسدد الديون. ومنها أن نوفي بالنذور بعد موت الميت. سؤال مهم جدا جدا، وما حكم النذر لغير الله تعالى؟ مدد يا بدو سأذبح عجل في المولد، النذر لغير الله حكمه ايه؟ نرد على السؤال ده بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نستأنف يا إخواني ولا؟ السلام عليكم. طيب طيب، ما حكم النذر لغير الله تعالى؟ الجواب، النذر لغير الله تعالى شرك بالله، شرك لكونه يتضمن التعظيم للمنذور له والتقرب إليه، ولكون النذر عبادة، عبادة ما ينبغي لنا أن نتوجه بها إلا لله تعالى. ربنا قال لستنا مريم، والآية في سورة مريم، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت المين يا مسلمين، إني نذرت للرحمن، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. النذر عبادة، بتنذر لصاحب ضريح، بتنذر لمقبور، بتنذر لجن. لا يجوز أن تتوجه بالنذر لا الملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لجني ولا لأي حد إلا لله. بل ينذر حاجة لغير ربنا وقع في الأكل. وما حكم من نظر أن يذبح لله ولكن عند ضريح، عند ضريح يطاف به، والطواف عبادة، ما تنبغي إلا حول الكعبة أو بين الصفا والمروة، بقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أي طواف غير كده حوالين أي حاجة كارثة، مصيبة. ضريح يطاف حوله وتأخذ البركة من الرخام والنحاس، ويسأل من دون الله ويستغاث به ويستعان به ويحلف به. أنا بقى هذبح ذبيحة، هنذر نذر لله بس هنفذه عند ضريح. الجواب، الذبح عند القبور بدعة ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، هذا لو كان الذابح سيذبح لله، أما إن كان سيذبح لصاحب الضريح فهذا صريح الشرك. دليل ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة مكان في الحجاز، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم للسائل: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اتفضلي.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اتفضلي سامع حضرتك.
4: ايوه
1: سامعك اتفضلي.
4: ايوه يا شيخ موسى
1: سامع حضرتك اتفضلي السؤال. وطي التلفزيون اللي عندك خالص
4: لو سمحت يا شيخ موسى.
1: ايوه نعم.
4: انا كنت نادر لبنتي لما تنجح في الجامعة.
1: نعم.
4: وجبت النادر ودبحته بس اللي في البيت قالوا مين اخواتها وانا وكلنا وانا ما كنتش اعرف بصراحة. الكلام ده بقاله كم سنة بقى؟ بقاله جيت 7-8 سنين كده.
1: طيب.
4: وانا ما كنتش اعرف الله من حضرتك دلوقتي. طيب. وانا معيش اجيب اعمل ايه بقى؟
1: حاضر هجاوب. نظرت نظرا وبعدين اكلت منه. نعمل ايه؟ لا شيء عليك ان شاء الله. ما كنتش تعرف. لا شيء عليك ان شاء الله. بس لا تنذري بعد ان شاء الله. السؤال الاخر. زوجي نظر اني طلع والده عمره وبعدين والده ظلم واكل عليه فلوس يعمل عليه ان يوفي بنذره برضو يطلعه عمره برضو يطلعه عمره. زوجي ملتزم بس ربنا ابتلاه باصحاب السوء. ماذا افعل؟ انصحي له مريه بالمعروف نهي عن المنكر شوفي اهل الخير من اهله خال عم اخت اب وقولهم يكلموه وربنا ياخذ بيده. صحيح الصاحب ساحب والنبي قال فيما رواه أبو داود والترمذي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فاللهم اهده واهد به يا رب. بيقول لي اللهم صل على محمد الكلام مع أي ست كبيرة يا سيدي لو امرأة عجوز وانت بتأمرها بمعروف بتنهاها عن المنكر وما فيش خلوة والجلسة منضبطة بضوابط الشرع يعني في حجاب وده بيحصل يعني على النادر لا إشكال إنما أصل ست كبيرة وإحنا قاعدين لوحدنا كبيرة وصغيرة ست امرأة العزيز كانت يعني زوجة عزيز مصر وعرضت نفسها عرضا رخيصا على سيدنا يوسف مع أنه كان في الظاهر في منزلة القدم صلى الله عليه وسلم فلا هذين خلوة ولا اختلاط. آخر سؤال صلاة الاستخارة يا سيد الاستخارة لا يشترط لها أن ترى رؤية. الناس فكرة أنه لازم أصلي الاستخارة بالليل ولازم أشوف رؤية كل هذا باطل. استخارة ركعتين عاديتين بليل أو بنهار تقول في آخر الصلاة الدعاء اللهم إني أستخبرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب الحديث. ولو مش حافظه ممكن تجيب الكتيب وتقوله بعد الصلاة ولو أمي ممكن واحد يقول وتقول وراه وبعدين لا استخارة في واجب. أقول لك هتصلي العشاء لما استخير استخير إيه؟ ده واجب. ولا استخارة في سنة ولا استخارة في حرام ربنا فصل. استخارة في أمر مباح أنت متردد هخطب تتوتة ولا هنومة أنا متردد صل استخارة يا بطل وروح بيت هنومة قبلك كويس والعروسة عجبتك يبقى ربنا اختار لك هنومة. لقيت العروسة لابسة لك وش خشب روح بسرعة الستوتة هي كمان لابسة وش خشب سيبك من الستوتة وهنومة وفكر في زليخة تخطبها إن شاء الله. بس الأمور متيسرة ماشي اتعقدت يبقى ربنا صرفها عنك وصرفك عنه. إنما لازم ينام ويشوف إن لابس أخضر فخضر ماشي في أرض خضرة وأيوة يا شيخ وفصق يا راجل يا طيب جاء من الخزعبلات اتركوا هذه الخزعبلات ولعلنا إن شاء الله يمكن مستقبلا نعمل محاضرة كاملة عن الاستخارة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يكون قد نفعنا بما قلنا وبما سمعتم إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 43 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الخافض. من أسماء الله الحسنى الخافض الرافع، والاسم اليوم الخافض والرافع إن شاء الله تعالى. الخفض في اللغة ضد الرفع، والخفض الانكسار واللين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والانخفاض الانحطاط. وتوصف الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. الناس يتمايزون بمقاييس أرضية، مقياس المال، القوة، الذكاء، تحصيل العلم، الوجاهة وما إلى ذلك. فإذا وقعت الواقعة تبدلت هذه المقاييس وتحكمت في الخلق مقاييس رب العالمين. يقاس الإنسان بعد الموت بقدر استقامته وطاعته لله عز وجل وإحسانه للخلق، فلذلك تنقلب المقاييس فجأة. فالذي كان في القمم ربما صار في الحضيض، والذي كان في الحضيض ربما صار في القمم. الخفض من صفات الواقعة، والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، أي أن الواقعة تخفض أقواما بمعاصيهم فيصيرون إلى النار، وترفع أقواما بطاعاتهم فيدخلون الجنة. أيها الإخوة، مادة الخفض وردت في القرآن الكريم في سورة الحجر، واخفض جناحك للمؤمنين، ووردت في سورة الشعراء، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا الفرق بين الآيتين هل يفيد معنى ثالثا؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. يعني الإنسان يميل إلى جماعته وإلى أتباعه، إذا مال إليهم وتعصب لهم وأنكر من سواهم وانحاز انحيازا أعمى إلى من يلوز به، فهذه نقيصة في الإنسان. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي تارة أن يخفض جناحه لمن اتبعه وتارة لكل المؤمنين. أما نحن ما علاقتنا بهاتين الآيتين؟ يجب أن تحب إخوانك في المسجد، وإذا كنت مؤمنا حقا يجب أن تحب كل مؤمن في الأرض من أي جهة كان. هذا هو الإيمان، وهذا هو الذي يليق بالمؤمن. إذا وردت كلمة أو مادة الخفض في قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، ووردت في سورة الإسراء واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وفي الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ابن الأثير يرى أن الخافض هو الذي يخفض الجبارين والفراعنة، أي يضعهم ويهينهم ويخفض كل شيء يريد خفضه. الآن دخلنا في موضوع جديد. الإنسان له كيان مادي، له جسم، وله كيان معنوي. الكيان المعنوي يرتفع أو ينخفض. الإنسان إذا نجح ونال شهادة عليا يرتفع مقامه بين الناس، إذا رسب ينخفض، إذا نجح في عمله يرتفع، إذا أخطأ ينخفض، إذا نجح في زواجه يرتفع، إذا أخطأ ينخفض، إذا ظهر صدقه للناس يعتز بأخلاقه، فإذا ظهر كذبه ينكمش، إذا كشفت أسراره البيتية ولم تكن على ما يرام ينخفض. فالإنسان بين أن يرتفع وبين أن ينخفض. لكن صدقوا أن الإنسان حينما يرتفع بالحق يدخل على قلبه من السرور ما لا يصف. النجاح مسعد في كل شيء، وحينما ينخفض وحينما يكشف كذبه، أو حينما يفتضح في بيته، أو حينما يظهر جهله أو تظهر عدم كفاءته، أو حينما يسيء الاختيار، أو حينما ينال عقابا نظير عمله السيء، أو حينما يصبح قصة بين الناس ينكمش وينخفض. وقد يأتي على هذا الإنسان من الآلام ما لا يصف. لذلك الإنسان يعيش أكثر ما يعيش بسمعته. بل إن العرب حينما ذكروا العرض عرفوه بأنه موضع المدح والذم في الإنسان. الإنسان قد يكون فقير لكنه مستقيم، تراه رافع الرأس. قد يكون مريضا ولكنه نظيف الكفين، ما في بحياته سقوط ولا في انحراف ولا في دجل ولا في تعدي ولا في تطاول. لا يخاف لا لأنه من جنس آخر، هو من البشر، لكن لا يخاف لأنه مستقيم، ما فعل شيئا خلاف شرع الله ولا خلاف القانون. لذلك أحد أسباب العزة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. إذا أنت أتقنت عملك، أديت وظيفتك على خير وجه، تشعر بعزة، عزة الإنجاز، عزة الإتقان، عزة التفوق. أما إذا أديت العمل بشكل سيء غير مدروس، في أخطاء كثيرة، كشفت الأخطاء، عاتبك الناس، يعني وصف دواء بعيار راشدين لطفل رضيع عمره 10 أيام، هذا الدواء أودى بحياته. فلما وجه الذي وصف هذا الدواء صار صغيرا منكمسا يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه كما يقول العوام. فالإنسان متى يعتز؟ حينما يتقن عمله، وحينما يؤدي واجباته، وحينما يكون واضحا، وحينما تكون سريرته كعلانيته، وخلوته كجلوته، وحياته الداخلية كحياته الخارجية، وأسراره كحياته المعلنة. الوضوح يرفع الإنسان. فالإنسان أحيانا يحس الانقباض أن يرتكب خطأ، تكلم كلام غير صحيح، فلما كشف الغلط انكمش. فما منا واحد على الإطلاق إلا ويتمنى أن يرتفع. لا أقول الكبر، الكبر موضوع ثاني. أحيانا إتقان العمل يجعلك عزيزا، أحيانا صدقك وأمانتك واستقامتك يجعلك عزيزا، أحيانا يأتي تفتيش مفاجئ على معملك، المواد الأولية كلها صحيحة بمواصفات جيدة، لا يجدون شيئا مخالفا لما ينبغي أن يكون، تشعر بعزة ونشوة. فكل إنسان يبحث عن شيء اسمه الرفعة. والله أيها الإخوة، إذا أيقنا جميعا أن رفعتنا بطاعة الله، رفعتنا باستقامتنا، رفعتنا بانضباطنا، يعني إنسان يحتل منصب رفيع لكن جلب أبقار مصابة بمرض عضال، سبب حالات مرضية شديدة، لما كشف أمره سيق إلى السجن مكبل اليدين ودخل قصر العدل لينال جزاءه العادل. تصور إنسان يحتل مكان رفيع جدا في المجتمع، يدخل مقيد هكذا ويقال له هذا فلان الفلاني الذي فعل كذا وكذا. فالذل لا يحتمل، الإهانة والذل والانكماش. والله أحيانا أتساءل، هذا الإنسان الذي يفعل ويأكل مالا حراما ويغش المسلمين في غذائهم أحيانا، هذا الذي يستورد لحوما للكلاب يبيعها للبشر، حينما يكشف أمره ماذا يقول القضاة؟ هذا الذي يضع أصبغة البلاط في سكاكر الأطفال، في المواد الغذائية، في باب البلاط يوضع في الأغذية التي تصنع للأطفال الصغار. الإنسان حينما يكشف غشه أو عدم أمانته أو حينما يكشف اختلاسه ماذا يصبح؟ يصبح لا شيء. فشعور الإنسان بالاستقامة والرفعة والعزة والنظافة والخلفيات الواضحة، هذا شعور لا يوصف، شعور يرقى بالإنسان. وما لنا واحد إلا ويتمنى أن يكون أمام الناس نظيفا، يتمنى أن يكون أمام الناس رفيع المستوى رافع الرأس. فالخاسد في أسماء الله تعالى، وهو كما يقول ابن الأثير هو الذي يخسد الجبارين والطغاة، أي يضعهم ويهينهم، وسبحان من قهر عباده بالموت. الله عز وجل يخطب المتكبر. دائما خذوا قاعدة، الإنسان إذا كان صعوده سريعا وحادا انخفاضه مريع، هذا السقوط من علين. الإنسان إذا تكبر بغير الحق وصعد صعودا حادا مفاجئا، الله جل جلاله يجعله عبرة لكل معتبر، يخفضه ويذله ويهينه. هناك عذاب شديد، هناك عذاب شديد، وهناك عذاب مهين، هناك عذاب مهين وهناك عذاب شديد لربكم. هل فينا واحد يتمنى الإهانة، الفضيحة، الذل؟ الآن أقول لكم هذه الحقيقة وأتمنى أن تكون واضحة عندكم. أية خيانة على الإطلاق، أية خيانة على الإطلاق في الأرض منذ أن خلق الله آدم وإلى يوم القيامة لا بد من أن تفتضح. الدليل: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. والخائن حينما يفتضح لا يفتضح بذكاء البشر بل بتقدير خالق البشر. فإذا الإنسان أيقن أن الله لن يسمح لإنسان أن يغش الناس إلى أمد طويل، ولا أن يغش مجموع الناس إلى أمد قصير، عندئذ يستقيم على أمر الله، لأن الفضيحة والانكشاف وسير الأخبار غير المريحة بين الناس هذا شيء الإنسان لا يحتمله. طيب كيف علاجه؟ لا تفعل شيئا تستحي منه، لا تفعل شيئا تضطر أن تعتذر منه. قبل أن تفعل شيئا فكر جيدا، تأمل مليا، عد للآلاف قبل أن تفعل شيئا، قبل أن تأخذ هذا المبلغ لعلك سئلت، قبل أن تعطي هذا المال لعلك سئلت، قبل أن تدخل إلى هذا البيت وليس في البيت إلا امرأة، اسأل نفسك لعلك تسأل لماذا دخلت البيت وتعلم أنت أن ليس في هذا البيت الزوج. فالإنسان حينما يتفرق ويتحرك بلا نور وبلا منهج وبلا أحكام شرعية يقع في شر عمله فينخفض ينخفض والله يخفضه. من أسماء الله الخافض. يعني الإنسان بيكون بأعلى درجة. حاور أحد علماء المسلمين في أمريكا أحد أكبر القساوسة. نعم. هذا الرجل بعد حين كشفت له فضيحة أخلاقية. صار يبكي على الشاشة صار يبكي. فالإنسان حينما تكتشف سقطاته ينكمش وكأن الله خفضه. أولا هو له فطرة عالية. لما مثل منتزع من حياة التدريس، افرضنا قلم حبر فقد غالي جدا بصف، والمدرس منع خروج الطلاب وفتش الطلاب واحدا واحدا، كشف مع أحد الطلاب قبل أن يعاقبه وقبل أن يضربه وقبل أن يستدعي والده وقبل أن يفصله من المدرسة 6 أيام، ماذا يشعر هذا الطفل؟ يشعر بألم لا يوصف، بخزي. فهذا شعور الخزي والعار لا يحتمل. علاجه أن تستقيم، علاجه أن تعمل عملا لا تستحي منه. مرة سألوا 1000 زوج لاستبيان لماذا لا تخون زوجتك، فجاءت الإجابات كثيرة جدا ومتنوعة. صنفت هذه الإجابات في زمر أخلاقية: أخفض صنف لا أستطيع لأنها تعمل معه، الذي أعلى منه لا أحتمل الإحساس بالخيانة، لا أحتمل الإحساس بالخيانة ضاغط. الأرقى لا أحب الخيانة. واحد يحبها لكن لا يحتمل وخز الضمير. الأول لا يحب الخيانة. الأخير لا يستطيع أن يخون زوجته. فالإنسان لما يتحرك حركة واضحة ونظيفة يشعر براحة. هذه الراحة لا تقدر بثمن. قد تجد شخصا يرسل في أغلى الأسواق ويركب أجمل المركبات ويسكن في أفسح القصور والبيوت، ومع ذلك من داخله منهار، لأن نفسه تحاسبه حسابا يسيرا عسيرا. الانقباض، الكآبة، الشعور بالذنب، مركب النقص، هذا كله من الأعمال الخفيفة الدنيئة التي لا ترضي الله. يعني فطرة الإنسان مولفة بالتعبير الفني، مولفة مع الإيمان. فإن حاد عن الإيمان أو عن منهج الله عذبته فطرته. يعني مثل بسيط: مركبة حديثة جدا، مرفهة جدا، مصممة للزفت، مصممة، لو ركبتها في الوعر وفي طرق جبلية فيها صخور فيها وهبات فيها منعرجات فيها أتربة فيها رمل تشعر بتعب شديد وبقلق، هذه المركبة ليست لهذا الطريق. ونفسك البشرية مصممة لمنهج الله، مصممة لتكون في مستوى الشرع، فإذا حدت عن الشرع تعثرت نفسك وضاقت وشعرت بالكآبة والضيق وما إلى ذلك. وقيل الخافض الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر. يعني مرة ضربت مثل قلت اللبن يحتمل 5 كيلو ماء يصبح شراب لذيذ يهدئ النفس ويشعر الإنسان بالراحة بعد شرب اللبن. كيلو لبن يتحمل 5 كيلو ماء ولا يتحمل قطرة نصف واحدة، هذه القطرة الواحدة تفسده، أما 5 كيلو ماء يطيبه. كذلك الإيمان ذرة كبر واحدة تتناقض مع العبودية، ذرة كبر واحدة. من صفات المؤمنين الأساسية التواضع، التواضع لله، هو عزيز إلى أقصى درجة، رافع الرأس إلى أقصى درجة، لكنه أمام الله ذليل، يبالغ في التذلل على عتبة ربه، ويبالغ في رفع رأسه شامخا أمام أعداء الله. لذلك الله عز وجل وصف المؤمنين قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بقدر ما هو بينه وبين الله متواضع، بقدر ما هو بينه وبين الله متذلل، هو بينه وبين الخلق عزيز النفس. لذلك الخافض الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر وشمخ بأنفه وتجبر، يخفض أقواما ويخفض الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لو تتبعنا تاريخ النظريات الوضعية التي ابتدعت خلاف منهج الله، هل هناك نظرية بقيت شامخة إلى ما لا نهاية؟ هل هناك نظرية إلا ونزلت في الوحل وسقطت ولاكتها الألسن وخاضت فيها الأقدام؟ والأدلة أمامنا كثيرة، والتاريخ الذي بين أيدينا 70 عاما في اعتزاز بالباطل، اعتزاز بالإلحاد، ثم أصبح هذا الإلحاد خرافة، وأصبح المجتمع الملحد في مؤخرة الشعوب على الإطلاق، إن الباطل كان زهوقا. فالله عز وجل من أسماء الخاطب يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر وشمخ بأنفه وتجبر، يخفض أقواما، تعالوا العرب في الأندلس أسسوا أكبر حضارة في العالم، فلما التفتوا إلى القيام وشربوا الخمور واستمعوا إلى المعازف ومالوا إلى اللهو والترف أخرجوا من هذه البلاد، وكان آخر ملوكهم يبكي وهو يخرج من قصره في قرطبة، قالت له أمه عائشة ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. فالله بيخفض العصاة المتكبرين المتجبرين. وقيل الخافض أي الواضع لمن عصاه، والمذل لمن غضب عليه، وبسط الدرجات لمن يستحق ذلك، يخفض الكفار بالإشقاء ويخفض أعداءه بالإبعاد. خافض عدو يخفضه، متجبر يخفضه، طاغي يخفضه، مستعلي يخفضه، يقول أنا ونحن ولي وعندي، 4 كلمات مهلكات. أنا خير منه خلقتني من نار، قالها إبليس فأهلكه الله. نحن أولو قوة وبأس شديد، قالها قوم بلقيس فأذلهم الله عز وجل. أليس لي ملك مصر؟ قالها فرعون فغرق. إنما أوتيته على علم عندي، قالها قارون فدمره الله عز وجل. فالله خافض يخفض أعداءه، يخفض المتجبرين، يخفض الطغاة، يخفض الظالمين، يخفض الباطل كفكرة تسقط تصبح في الوحل لا يعتد بها أحد، لا يلقي أحد لها بالا بعد أن كانت متألقة. يخفض الكفار بالإشقاء ويخفض أعداءه بالإبعاد، وقيل يخفض أعداءه بالذل، وقيل هو الذي خفض أهل الكفر بعزه، وخفض أهل الكبر بجلاله، وخفض أهل الزور بإظهار تكذيبهم. الكاذب لا بد من أن يفضحه الله، وحينما يفضحه ينسى الحليب الذي رضعه من ثدي أمه. إذا ظهر كذب الإنسان تكلم ولا فيما في البيع والشراء، يقسم أيمانا مغلظة أن كلفة هذه البضاعة يفوق هذا السعر، ثم تكشف الأوراق فإذا رأس ماله قليل جدا، وقد أقسم أيمانا كاذبة. هذا الإنسان سقط، سقط من عين أهل الفضل والكمال. ويخفض الله عز وجل كل خارج عن شريعته مهما كان غنيا بالمال أو عزيزا بين الرجال. وقد ذكر العلماء أن الله الخافض يخفض من قصرت مشاهداته على المحسوسات، يعني ما آمن بالغيب، آمن بالأشياء المادية. الذي يراه بعينه يؤمن به، أما الآخرة ما رآها أنكرها. عقاب الله ما رآه أنكره. فقال يخفض من قصر مشاهداته على المحسوسات، وقصر همته على ما يفعله البهائم من طعام وشراب وبعال، وقد خفضه إلى أسفل سافلين. ولا يفعل ذلك إلا الله رب العالمين، هو الخافض والرافع. الآن أنت كمؤمن ما حظك من هذا الاسم؟ قال من أراد أن ينال حظا من اسم الخافض فعليه أن يخفض نفسه قبل أن يخفضه الله. اخفضها طواعيته، تواضع لله، انظر إلى الأكحال وهي حجارة لانت فصار مقرها في الأعين. تواضع قبل أن يضعك الله. التواضع عبادة والتكبر نقيض العبادة. لذلك من أراد أن ينال حظا من هذا الاسم فعليه أن يخفض نفسه بالتواضع، فيراها أقل من جميع العباد. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل أصابته رعدة، قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيد بمكة. تواضع، وكلما تواضعت رفعك الله. هي علاقة عكسية، كلما تكبرت خفضك الله، وكلما تواضعت رفعك الله. العالم الحقيقي متواضع، الإنسان الذي يعتد به فعلا متواضع. لذلك ورد في الحديث القدسي أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. لأنه السخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والعدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. المرأة ألزم ما يلزمها الحياء، والعالم الورع، والحاكم العدل، والغني السخاء، والفقير الصبر، والشباب التوبة. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. ومتى سلم العبد من شبهة الكبر فكل شر بعد ذلك يزول أو يهون. يعني لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي هو أكبر من الذنب؟ العجب العجب. لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر؟ العجب العجب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجرد كلما نزلت متواضعا إلى الله رفعك الله. أنا لا أعتقد أن في الأرض إنسانا أشد تواضعا من رسول الله، كما أني لا أعتقد أن في الأرض إنسانا أعزه الله ورفع ذكره كرسول الله أبدا. بالقدر الذي تتواضع لله تصعد في مراتب العلو. ألم يقل الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك؟ إذا ذكر الله الآن يذكر معه رسول الله. التطبيق الآخر، التطبيق الأول أن تخفض نفسك بالتواضع والتذلل والانصياع ولين الجانب ولين العريكة، وأن ترى الناس، أن ترى نفسك واحدا من الناس لا أن ترى نفسك فوق الناس. كن واحدا منهم تكن سيدا، أما إذا جعلت نفسك فوقهم يجعلونك في الحضيض. كن واحدا منهم بأخلاقك الفاضلة يرفعونك إلى الأوج. سيدنا عمر أراد أن يعين والي، قال أريد رجلا إن كان أميرا بدا وكأنه واحد من قومه، هو أمير بدا واحد منهم أو بدا واحدا منهم، وإن كان ليس بأمير عليهم بدا وكأنه أمير غيرة وحرصا على مصلحة قومه. الآن التطبيق الثاني، اخفض إبليس بعدم الإصغاء لوسوساته. الإنسان لما يصغي إلى إبليس إلى وسوسة الشيطان يرفعه، أما إذا أعرض عنه وسفه وسوسته ولعنه وابتعد عن كل ما يلقيه في روعه انتصر على نفسه. فالتطبيق الثاني لاسم الخافض أن تخفض إبليس وأعوانه وكل وسوساته، وألا تعظم أهل المعصية، وألا تحترمهم احتراما بالغا. يشرب الخمر وتستقبله وتعانقه وترحب به وتثني على علمه وذكائه وخبرته وتجعله في صدر المجلس وهو تارك صلاة وشارب خمر. أنت الآن فعلت شيئا لا يرضي الله، ينبغي أن تخفضه، ينبغي أن تحجمه، ينبغي أن تشعره بأنه عاصي لله عز وجل. قال إلا في حالة واحدة، إذا توقعت منه الخير فتألفت قلبه بالتكريم. إذا إنسان مقصف مقصف لكن في خير، لا يكره الحق، ليس بعيدا عن الحق، لكنه في عليه يعني أشواط طويلة لا تزال، فعلى أنه مقصر إذا أنت رحبت فيه وأكرمته دون أن تشعر الناس أنه على حق. هذا الإكرام هادف، هذا اسمه إكرام التأليف، هذا مسموح به بشكل استثنائي. وربنا عز وجل قال واخفض جناحك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني في اليوم بدرس الطاووسية أخ كريم كتب لي قصة لأحد أقربائه، قال لي يعني أرجو أن تلقيها على الناس فلعل فيها عبرة بالغة. له قريب كان عاقا لوالديه، يعني مرة جاء لأولاده بالموز، قالت له بنته انه جدتي اكلت موزة، فطبعا لشدة بخله فدفع امه من اول الدرج وقعت في اخر الدرج. قالت له: يا بني والله انا اكلت شيء فضل عنها، وماتت بعد شهرين. بقي الان في بيته ميتا 4 أشهر. دخلوا عليه بالمعقمات، الجرذان تأكله، شيء لا يوصف. يعني الله أذله إذلال ما بعده إذلال. إنسان يكون عاق لوالديه، عاق لمن رباه، عاق لإنسان كبير في السن. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. من أدعية هذا الاسم: إلهي أنت الخافض للجبارين بقهرك، المذل للمتكبرين بجبروتك، المتعالي العلي الكبير، المتجلي بنصرك، وأنت نعم المولى ونعم النصير. الآن الراكع، الجبابرة والطغاة والمتكبرون والظلام والعتاة، هؤلاء يخفضهم الله عز وجل. أما أنت كمؤمن اخفض نفسك تواضعا لله، واخفض أهل المعصية والفجور، واخفض الشيطان وأعوانه. هذا المؤمن. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أنت لما تحترم إنسان غارق بالمعاصي أمام أولادك، الطفل بريء ينظر إلى أبيه هو يبجل ويكرم هذا الذي يفعل كل المعاصي، كأنك أوحيت إلى ابنك أن هذه ليست معاصي. والدليل التكريم المبالغ به لهؤلاء. يجب أن يكون لك موقف. قال: الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها، نحو قوله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور. الشيء المادي إذا رفعته نقول رفع. وقوله تعالى: رفعت الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يقال البناء إذا طولته، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. في بيوت أذن الله أن ترفع، أن تعلو. أما إذا عظمت إنسانا ونوهت بفضائله وذكرت شمائله فيقال: ورفعنا لك ذكرك. المعاني متعددة. في معنى مادي: ورفعنا فوقكم الطور، رفع السماوات بغير عمد ترونها. في معنى الإطالة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. في معنى رفعة الشأن والتنويه بالذكر: ورفعنا لك ذكرك. هي في المنزلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنزلوا الناس منازلهم. يعني إذا أنت استقبلت أخ مؤمن، فالمؤمن متفوق، وأثنيت عليه ما في مانع تشجيعا له وتنويها بفضله. يعني الإنسان المغرور والحسود وحده الذي يعتم على الآخرين. أي أخ من أخوانك مؤمن تفوق في الدراسة، نال شهادة عليا، نوه به، له أعمال طيبة، له أيادي بيضاء، له خدمات جلة للمسلمين، متفوق في اختصاص معين، إذا كان عرفت به وذكرت فضائله هذا شيء طيب، هذا يؤلف القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنت يا خالد سيف الله، وأنت يا أبا عبيدة أمين هذه الأمة، وأنت يا ابن الزبير حواري هذه الأمة، وأنت يا عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر، وأنت يا أبا بكر ما سؤتني قط. ما في صحابي إلا النبي نوه بفضله وبين شأنه ورفع ذكره، لأنه هذا من أخلاق النبوة. يعني أنت بالمناسبة إذا كان لك أخ له خصائص ممتازة، له إنجاز كبير، له تأليف جيد، نوهت بفضله، أولا يشعر بقيمته عندك ويشعر أنه محترم عندك، وهذا من فضائل المؤمنين. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. في الله عز وجل في كل كتاب الله ما خاطب النبي باسمه أبدا. في كل كتاب الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما خاطب الله النبي إلا بلقب النبوة أو الرسالة، لكن ذكره في الخبر، في الخبر محمد رسول الله، هذا خبر. أما الخطاب لكنه قال يا عيسى أنت قلت للناس؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خاطب الأنبياء بأسمائهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطبه إلا بألقابه، ألقاب النبوة والرسالة، وهذا تكريم له الرافع. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ أساسا لما الله عز وجل عرج بالنبي إلى السماء وأراه من آياته الكبرى، هذا أعلى رفع للنبي. لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. نعم. والرافع قال هو الذي يرفع الأولياء فينصرهم على الأعداء، يرفع الصالحين إلى أعلى عليين، يرفع الحق، يرفع المؤمنين بالإسعاد، يرفع الأولياء بالتقريب، يرفع أولياءه بالنصر، يرفع من تولاه حقا وعدلا. والرافع من تجلى باسمه فرفع

الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى، يعني إذا غضب غضب لغضبته مليون إنسان لا يسألونه فيما غضب. والرافع من تجلى باسمه الرافع، فرفع السماء بغير عمد، ورفع الغمام على متن الهواء، ورفع الطيور في الفضاء، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الرافع هو الذي رفع مقام الأولياء في الحياة بخضوع القلوب لهم. ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة، هذا رفع في شخص لا أحد يلتفت له، لا أحد يتمنى دعوته، لا أحد يتمنى جلوس معه، منبوذ ملعون مبعد. المؤمن بإخلاصه لله وإقباله عليه واستقامته على أمره يخلق الله مودة في قلوب الآخرين له، خلق. إذا أحب الله عبدا أودع في قلوب العباد محبته، وهذا معنى قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، ألقيت عليك محبة مني، يعني أحبك الخلق لأني أحببتك. هذا الرافع. والله أيها الإخوة أقسم بالله ولا أحنث إن شاء الله، ما من واحد منكم يطيع الله عز وجل كما أراد ويخلص له كما يحب إلا ورفع الله ذكره، رفعه ماديا ومعنويا، رفعه في كل شؤون حياته. وهذا بعض مكافأة الله له، بعض الردود الإلهية الكريمة على إخلاص المؤمنين وعلى استقامتهم. الرافع المدبر لشؤون خلقه، يرفع من تولاه إلى أفق المقربين كما يخفض من عصاه إلى أسفل سافلين، يرفع شأن المستضعفين. سيدنا موسى كان طفلا صغيرا، خافت أمه عليه أن يذبح، ألقته في اليم بأمر الله عز وجل، سقطه آل فرعون. ما من طفل ولد لبني إسرائيل إلا وذبح، إلا هذا الطفل الذي أراد فرعون أن يقتل كل أبناء بني إسرائيل لأنه رأى في الرؤيا أن طفلا منهم سيقضي على ملكه. أما الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره وهو لا يشعر، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طبعا هذه لام المآل ليست لام التعليل. نعم. إذن يرفع من تولاه إلى أفق المقربين كما يخفض من عصاه إلى أسفل سافلين، يرفع شأن المستضعفين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كم من مستضعف على شأنه وتألق نجمه وارتفع مكانه، كم من فقير صار غنيا، كم من مستضعف صار قويا، كم من مهمل صار ذا شأن. مادة الرفع وردت في كتاب الله تعالى في القرآن الكريم في مواضع عدة، من أبرز هذه المواضع تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض. في مجند وفي رئيس أركان، في ممرض وفي جراح قلب، في معلم بقرية وفي أستاذ جامعة، في بائع متزول وفي رئيس غرفة تجارة، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فإذا إن شاء الله رفعوا يجب أن يشكر الله عز وجل على هذه الرفعة، وينبغي أن يوظفها في طاعة الله،

0: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ قال ربك يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الآن أيها الإخوة، إذا تجلى الله لقلب المؤمن بنور اسمه الرافع رفع ذلك النور إلى العلي إلى العلا الأعلى، فصار مرتفعا في الأكوان. إذا الله عز وجل تجلى على عبده المؤمن باسم الرافع جعله متألقا كالكوكب الدري. هذا الإنسان المؤمن لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، بل يرفع همته إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، اسم الرافع من ألصق الأسماء بحياة المؤمن، إن حياة المؤمن بعد أن يمتحنه الله عز وجل سلسلة إكرامات. المؤمن كما قلت سابقا يمر في أطوار ثلاثة، بطور يؤدب فيه على تقصيره وبعض المخالفات، وفي طور يبتلى ويمتحن، فإذا نجح في الطور الأول وفي الطور الثاني استقرت حياته على التكريم. وهذا معنى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاسم الرافع يناله كل مؤمن بطاعته لله وإخلاصه له والتقرب إليه، يرفعه الله. وأية آية يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعض العلماء إن لكل مؤمن منها نصيب بقدر إخلاصه وطاعته. فقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك من معانيها أن كل مؤمن يقتدي برسول الله ويقتفي أثره ويتبع سنته يناله ما نال النبي من رفعة شأن وعلو قدر. وسيرة العلماء الصلحاء العاملين الصادقين المخلصين في التاريخ الإسلامي تؤكد هذه الحقيقة. من أدعية هذا الاسم إلهي تجليت باسمك الرافع فرفعت قدر أنبيائك وأوليائك، أظهرت لهم المعجزات وأبرزت لهم الكرامات فعظمتهم القلوب، ورفعت أعمالهم إليك بالقبول، ورفعت أرواحهم إليك بالوصول، ورفعت همتهم فلم يطلبوا سواك لأن عيون أرواحهم تراك. فاجعل لنا أوفر حظ من نور اسمك الرافع حتى يرفع شأننا فنرفع أحبابك. هذه بعض أدعية اسم الرافع، وسوف ننتقل في درس قادم إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظن ربنا بنا، وأن نستحق أن يرفعنا الله عز وجل رفعا ماديا ورفعا معنويا حتى نقصف ثمار الإيمان الحق الذي هو في الحقيقة التزام واستقامة ومؤاثرة. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، أليس كل منا مشتاق إلى الجنة؟ فهذه هي صفات المشتاقون إلى الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيما بالفوز العظيم. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأصفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقيها من ذهب، وإن سألت عن ثمرها ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهارها من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فهو الزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام، وإن سألت عن علاليها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فروشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة وهي الحجال مزررة بأزرار الذهب، وإن سألت عن أعمارهم فأبناء 33، وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها أنشأها الله مما شاء تسير بهم حيث شاءوا من الجنان، وإن سألت عن حريهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان، وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأطراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب، وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، فيتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لو أن الله سبحانه وتعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة العيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم بلغنا جنتك جنة الفردوس الأعلى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم

قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتل

له عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله

خلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم.

مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا

هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون.

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك

أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك.

يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم

عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له

دار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن

طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإن

تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم.

أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا

بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن

راجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك.

نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق

تسكن الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

0: يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذوا

لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا

أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه.

ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك

أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا

لهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.

زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

التي خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تظلها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

أخي المسلم، اعلم أن العبودية مبنية على 10 خصال: الاعتصام بالله في كل شيء، والرضا عن الله في كل شيء، والرجوع إليه في كل شيء، والفقر إلى الله في كل شيء، والإنابة إلى الله في كل شيء، والصبر مع الله في كل شيء، والانقطاع إلى الله في كل شيء، والاستقامة بالله في كل شيء، والتفويض إلى الله في كل شيء، والتسليم له في كل شيء.

إخوة الإيمان، من نظر في حسن تدبير الله تعالى ولطائف صنعه وكمال قدرته علم أنه تعالى قائم على نفسه بما كسبت، وأن نواصي العباد بيده يقلبهم كيف يشاء، وأن سعادتهم وشقاوتهم في ماضي حكمته لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فمتى تحقق العبد من ذلك اعتصم بالله واستسلم له، فإن راحة الدارين وسرورهما في الاعتصام بالله.

0: أبدا.
1: معرفة النفس أحد أصول العبودية، وما خلق الله تعالى في الدارين سجنا أضيق على العارف ولا أوحش من النفس. قال محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: من عرف نفسه لا يتنفس نفسا إلا بدوام جهدها وكثرة عبادتها، ولا يغتر بصفاوة أوقاتها وحسن أحوالها ولطائف أنفاسها وصدق معاملتها، لما علم من غوامض آفاتها ومكرها وسوء طبعها. وإني تفكرت في جميع عمري ونظرت في شأن نفسي، فما رضيت في عمري عن نفسي طرفة عين.

0: قال بعض الأدباء: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. وقال بعض البلغاء: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء. فالرأي الفذ ربما زل، والعقل الفرد ربما ضل. وقال بشار بن برد: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازمي، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم.
1: والروح تمضي في مجالات العلا.
0: أخي المؤمن، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال، ولا تعنته في الجواب، وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، أي تريد أن تستوقفه، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قابلت معذرته. وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه، أي لا تدر له ظهرك، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. ومن توقير المتعلم لمعلمه أن يحسن الصمت في موضعه كما يحسن الكلام أو السؤال في موضعه.

اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وأن ترزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا. إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا لقاء الحلقة القادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان من لبس المجد وقال به، سبحان من تعطف بالعز وأمر به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الرحمة بالقاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الكريم الذي يجمعنا به ربنا تبارك وتعالى بعد ليل قد عسعس وصبح يتنفس، سائلين الجليل تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما يطيب للمؤمن أن يرفع أكف الضراعة والدعاء وأن يطرق أبواب الرجاء في ساعات السحر، فإن دعوات السحر هي سهام القدر. فاللهم إياك نسأل وعليك نتوكل، وأنت الذي لا تضيع عندك الودائع ولا يخيب عندك الرجاء، أن تنضر وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نستفتح بخير الحديث وطيب الكلم بتلاوة عطرة من سورة الأنعام، تبدأ من الآية 74 من السورة. نستفتح بهذه التلاوة، نستمع إليها من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله ربكم فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز.

العزيز العليم. هكذا أيها الإخوة الأحباب عشنا مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنعام من الآية 74 حتى الآية 94 من السورة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الكريم الذي ننقله لحضراتكم من مسجد الرحمة بحي روض الفرج. ودائما إخوتنا في رحاب الإيمان نلجأ إلى من لا تخيب عنده عطايا ولا نوايا ولا رجاء السائلين، خير مسؤول وأكرم مأمول. نرفع أكف الضراعة مسبحين ذاكرين شاكرين للحي القيوم مع هذه الأدعية والابتهالات إلى أن يأذن ربنا بمولد فجر يوم جديد مع المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي.

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا.

دللت لعلاه كل العوالم سبحت بجلاله بالصمت قالت لا إله سواه. يا أيها الإنسان حسبك

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع الشيخ رفيق المكلاوي أذان الفجر من هنا من مسجد الرحمة بالقاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. ونحن إخوة الإيمان والإسلام في أمس الحاجة إلى مد حبال الرجاء لله تبارك وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الدعاء هو سلاح قاطع لا يرد حده ولا ينقطع مدده، والدعاء جميعا عند الله مجاب، ورب الحوائج تبارك وتعالى يغضب من العبد إن لم يسأله. لا تشكون لغير ربك علة ولا حاجة، ولا تمد لغير ربك رجاء، ولا ترفع لغير ربك دعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فاللهم نسألك رفيع الدرجات وغفران السيئات، يا عالم الخفيات، أنت تعلم السر وأخفى، يا ذا الحبل الشديد والطول الرشيد، آتنا الجنة يوم الوعيد مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تعلم ما نريد. نسألك ألا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونسألك عزا وتمكينا للإسلام وأهله. اللهم عليك بمن عادانا، أنت ولينا ومولانا، أنت نعم النصير ونعم المجير. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن فرغ إخوانكم المصلون هنا من صلاة ركعتي سنة الفجر وحتى إقامة الصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، نستمع إلى هذه التلاوة من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن

أقبلنا وتب علينا وسامحنا وتب علينا وسامحنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر, الله أكبر.

0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هكذا أيها الإخوة المسلمون أعاننا ربنا تبارك وتعالى على إقامة صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم من مسجد الرحمة بالقاهرة. كان معنا قارئا الشيخ محمود صديق المنشاوي ومبتهلا الشيخ رفيق النكلاوي، وأمنا في صلاة الفجر الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني صاحبنا من الإذاعة الخارجية جمال الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني علي مسعود السهيت. ولكم أطيب تحياتنا، سائلين الله لنا ولكم أن يجمعنا وإياكم في ساحات فضله ورضوانه. إلى الملتقى أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

كتابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً

0: وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وهذه جاءت بعد المطلقة قبل الدخول ولم تفرض لها فريضة، وقلنا إن حكم الحق فيها ما دام لم يسمى لها مهر أن يمتعها الزوج متاعا على قدره سعة وإقتارا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب حكما تكليفيا لا يقصر إنفاذ الحكم على المطلوب منه، ولكنه يوزع المسؤولية في الحق العام الإيماني، فيقول فيها: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. متعوهن يعني إذا وجد من لا يفعل فلا بد أن تتكاتفوا على إنفاذ أمر الله في أن يمتع كل واحد طلق زوجته قبل أن يدخل منها، عليه أن يمتع. والجمع في الأمر دليل على تكاتف الأمة في إنفاذ أحكام الله. وقلنا الموسع على قدره أو على قدره، والمقتر على قدره أو على قدره. قدر وقدر تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. والمقتر يعني إيه؟ أنتم تسمعون مثلا أنكم إذا مررتم بشارع فيه لحم مثلا يشوى، تشمون رائحة اللحم المشوي. رائحة اللحم المشوي ده اسمها قطار. يبقى واحد عمال بياكل اللحم المشوي، واللي مش غادر ياكل لحم مشوي يعمل ايه؟ بيشم ريحة الايه؟ ويبقى ده بتاعت جهد المقل ولا لا؟ يبقى ادي معنى مأخوذة من الايه؟ من الإقلال، لان دي عملية لا يستطيع شاري الكباب ولا شاوي الكباب انه يمنع شيوع القطار في الجو عشان الناس تشم. مفهوم ولا لا؟ يبقى دي خدت ايه؟ على الموسع قدره وعلى الايه؟ وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على الايه؟ على المحسنين. وبعد ذلك قال: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، هي القسيم الاول، وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم. فنصف ما فرضتم، لان هناك فرق بين عقد ودخول خاضع لنص العقد. فما دام لم يتمتع بها يبقى ما تاخدش المهر كله، انما عقد عليها ولا ما عقدش؟ عقد عليها، يبقى تاخد ايه؟ المقابل هنا في نصف دل على ان الامر بمتعتهن انما كان ذلك تعويض لمن لم يسمى لها مهر، بدليل أنه سمى المقابل هنا: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف إيه؟ فنصف ما فرضتم. يبقى يجب على القوم الذين رأوا أن المتعة لمطلق مطلقة، نقول لهم: المتعة إنما تجب لمطلقة قبل الدخول لم يفرض لها مهر، أما إذا فرض لها مهر فذلك هو إيه؟ فنصف ما فرضتم. وفرق بين أن يوجد الحكم بقانون العدل وبين أن ينظر في الحكم ناحية الفضل. ناحية الإيه؟ الفضل. قيل للرجل حينما ذهب ليتحاكم إليه: احكم بيننا بالعدل. اتنين ذهبوا إلى حكم ليحكم بينهما، فقالوا احكم بيننا بالعدل. فقال أتحبون أن أحكم بينكم بالعدل ولا بما هو خير من العدل؟ فقالوا وهل يوجد خير من العدل؟ قال نعم الفضل. العدل يعطي كل ذي حق حقه، ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه. إذن فالتشريع حينما يضع موازين العدل لا يريد أن يحرم المجتمع الإيماني من أريحية الفضل، فهو يعطيك العدل صحيح، إنما بعد ذلك يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. ليه؟ لأن عملية العدل دي تبقي المشاحة، ولكن عملية الفضل تنهي المشاحة. عملية العدل تبقي المشاحة، كل واحد هياخد حقه، إنما تبقي الإيه؟ المشاحة. لأن ما معنى المشاحة؟ المشاحة أنني أظن أنني صاحب الحق وأنت تظن أنك صاحب الحق، ومن الجائز أن تأتي ظروف تزين لي فهمي وظروف أخرى تزين لك إيه؟ فهمك. مفهوم؟ فحين نتمسك بقضية العدل يبقى لن نصل إلى مبلغ التراضي في النفوس البشرية. لكن إذا جينا للفضل رضي انتهينا. يبقى الحق سبحانه وتعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، وفهمنا تمسوهن إيه؟ تدخلوا بهن، وقد فرضتم لهن فريضة يعني سميتم المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون اللي هم مين؟ النسوة. إلا أن إيه؟ يعفون. بعض الناس السطحيان كان يقول لك ده القرآن فيه لحن، هو فيه إلا أن يعفون، ده هي إلا أن يعفو. ها؟ نقول له أصل البعيد جاهل، طب احنا هنعمل له إيه بقى؟ ده هنا الفرق، هي الواو اللي هنا دي واو الفعل. في فرق بين واو الفعل وواو الايه الجماعة، انت بتعملها على انها واو الجمع مش كده؟ لا، لكنها هي واو ايه؟ واو الفعل نفسه. من عفا ايه؟ يعفو، زي يكتبوا مش كده؟ ومدام يكتبوا قول ايه؟ ان يكتبنا. انتقلت من الاعراب الى البناء، الى الايه؟ الى البناء. فهو فاهم ان دي واو الايه؟ واو الجماعة. نقول له لا يا اخويا ده واو الايه، ولذلك وزنها زي ما بيقولون وزنها ايه؟ يفعلنا، انما يعفو هيبقى وزنها ايه؟ تبقى محذوفة الايه؟ محذوفة الايه؟ محذوفة الله. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده، يعفون عن ايه؟ ما فنصف ما فرضتم، المسألة اصبحت نصفا، اذا فنصف للزوج ونصف لإيه؟ للزوجة. الزوجة تعفو عن نصفها، تقول له يا شيخ أنا إيه؟ مش عايز، خلاص كده. أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح، يعني الولي فيه فهم على أنه الولي وللزوجة. لكن لاحظوا أن الولي ليس له أن يعفو في مسألة مهر المرأة، لأن مهر المرأة ده إيه؟ حقها هي. ولذلك دي أحل مال وأحل رزق في حياة الناس، ثمن البضع ده. ولذلك بعض الناس الكويسين حينما يفرض للمرأة صداق لا يصنعون منه شيء، ويدخرون هذا الصداق بحيث إذا مرض واحد اشتري له من هذا الصداق قرص سبرين مثلا، يقول لك ده رزق حلال ما فيش فيه لا تدليس ولا غش ولا أبدا. فالمرأة تحتفظ بصداقها الحلال ده لمثل هذه الايه؟ المناسبات، علشان تبقى ايه؟ تصنع به شيئا وتضمن انه من رزق ايه؟ احل رزق. فدي ما هوش بتاع الولي. قال لك طب او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج. ولذلك هو ده المقابل الصح. لماذا يأتي بأن المرأة تعفو عن النصف والرجل لا يكون أريحيا ليعفو عن النصف، وتجعل المسألة كلها من غرم على مين؟ على المرأة إلا أن يعفون أي النساء ها؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني أولياء مين؟ يبقى العفو جه من ناحية مين؟ ها؟ لا من ناحية واحدة يا من الزوجة يا من وليها تبقى هي واحدة ولا لا؟ طب ما دام المسألة مسألة الفضل بقى وجيب شمعنا هنا الغرم بتاع العفو ولا يجيش على الزوج الغرم؟ لماذا نريد أن تعفو المرأة أو ولي المرأة يعني النصف ولا نجعل الرجل يعفو هو عن الايه؟ يبقى إذن السياق سياق الفضل الذي قال الله فيه ولا تنسوا الفضل بينكم والتقابل في العفو مع الاثنين مع أنهم غرمانين الاثنين، يبقى كان يجب أن نقول أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللي هو مين؟ اللي هو الايه؟ الزوج. وكما أن هذه تعفو عن النصف المستحق لها يعفو هو عن النصف الايه؟ المستحق. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى، لأن من الجائز جدا أن طرف يظن أنه هو مظلوم وإن أخذ نصفه، مش كده ولا لا؟ يبقى كون ما ناخدش حاجة خالص يبقى ده أقرب وأسلم ولا لا؟ وأن تعفو إيه؟ أقرب إيه للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم حتى في مقام الخلافة الذي أدى إلى أن يفترق رجل عن امرأة لم يدخل بها، خدت بالك وياي؟ يقول الله لا تنسوا الفضل، لا تجعلوها لذات، لا تجعلوها تراث، لا تجعلوها إيه؟ أحقاد. واعلموا أن بعض الأشياء يجعل الحق سبحانه وتعالى أسبابا مقدورة لمقدور لم يعلم، وديا مسألة تخلي الإنسان لا يعتقد أن أسبابه هي الفاعلة، أسبابه هي الفاعلة. أنت مثلا تيجي مثلا تلتفت تلاقي واحدة مثلا شافها خطيبها علشان يتجوزها بس كده فتعجبه يتجوز، أو واحدة تانية واحد خطيبها يشوفها وبعدين ما يحصلش نصيب، وبعدين تفضل مدة تانية وبعدين يجي لها واحد يعجبها. معنى يجي لها واحد يعجبها يعني إيه؟ الحق سبحانه وتعالى كتب عليها القبول ساعة رأى أن ذلك هو أهل لها وهي أهل لها، كتب لها القبول، مفهوم؟ ولذلك كده الفلاحين كانوا زمان يطمنونا يقول لك اوعى تزعل حينما يأتي واحد ليخطب مثلا بنتك أو بتاع، ده مكتوب على جبهة كل فتاة، أيها الرجال عفوا عن نساء الرجال، مش بتاعتك دي، لسه مش جاية لك دي، دي من عنا الواحد تاني. فلا تنسوا الفضل بينكم ولا تدخلوا المسألة في إن دي بس أسباب بشر، ولكنها أيضا مع كونها أسباب بشر لا نهمل فيها أسباب قدر، ما نهملش فيها إيه ونقول لسه نصيبها إيه مجال. دي أدعى إلى أن حفيظة النفس البشرية تنسى. ولا تنسوا الفضل إيه بينكم إن الله بما تعملون إيه بما تعملون بصير. وبعد ذلك تأتي آية لتثبت لك قضية إيمانية، هذه القضية الإيمانية هو أن تكاليف الإسلام كلها تكاليف مجتمعة، لا تستطيع أن تفصل تكليفا عن تكليف، فلا تقول هذا تعبدي وعبادي وهذا مصلحي وهذا جنائي وهذا أبدا، كل قضية مأمور بها من الحق قضية إيمانية تكون منهجا متكاملا مع بعضه. إياك أن تقول هذه لهذه وهذه لإيه لهذه. ولذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، والطلاق قبل أن تمسوهن ولم إيه ولم تفرضوا، وبعد ذلك يقول حافظوا على الصلاة إيه والصلاة الإيه الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ثم يعود إلى الأسرة وإلى المتوفى عنها زوجها، وقد تقدم في المتوفى عنها إيه زوجها، ألم يتقدم؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن وعشرة، مش كده؟ وبعد ذلك يأتي بعد آية حافظوا على الصلاة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. إذا انفصل بآية حافظوا على الصلاة مش بين قضية وقضية، ده بين قضية واحدة اللي هي المتوفى عنها إيه؟ زوجها. هنا اتكلم عنها وبعد ذلك بعد الآية دي اتكلم عنها. لو أنه اتكلم في قضية تتعلق بالأسرة ثم جاء حافظوا على الصلوات وبعدين جاب قضية تانية تتعلق بالأسرة، إنما ده جابها في إيه؟ قضية واحدة، قسمها قسمين، قسم هناك في الأول وقسم إيه في الثاني، وبعد ذلك أدخل قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة إيه الوسطى. لماذا؟ لينبهنا إلى ماذا؟ إلى وحدة التكاليف الإيمانية. وحدة التكاليف الإيمانية. ونظرا لأن الحق تكلم هنا عن أشياء كل مظاهرها إما شقاق اختياري بالطلاق وإما افتراق قدري بالوفاة عملية يعني كلها، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل الإنسان في العملية العبودية التي تصله بالله الذي شرع هذا وشرع هذا. لأن العملية إيه؟ عملية طلاق مش كده؟ ووفاة وكل دي، وبعد ذلك يقول حافظوا، لأن هذه هي التي إيه؟ تجعلكم إن كانت هذه الأمور قد حزبتكم شقاق اختيار في الطلاقات التي وقعت أو عناء افتراق بالوفاء، فلن يربط على قلوبكم إلا أن تقوموا لربكم، وكان رسول الله كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة. يقوم للصلاة، يقوم للإيه؟ للصلاة. عشان إن كان صعب عليه شيء من هذا افتراق أو اختياري في الطلاق أو افتراق قدري بالوفاء، يقوم الإنسان يروح لمين؟ لمجري هذه الأشياء. مدام يذهب إلى مجريها، نقول الذي أجراها عليك أتركها لك بلا حكم لتنشئ أنت أحكاما أم وضع فيها أيضا الأحكام؟ مدام وضع فيها الأحكام خذ الأحكام منه برضا واذهب إليه قانتا، واذهب إليه إيه؟ واذهب إليه خاشعا. وبعد ذلك يجي، لأن المسألة مسألة فزع زي قلنا في فراق الاختيار أو إيه؟ أو فراق الموت اللي هو القدر ده، يوم يجيب لنا المسألة اللي بتخرج الإنسان عن طريقة أمنه، يوم يقول إيه؟ فإن خفتم. حتى في هذه المسألة في صلاة الخوف برضو ما ننساش مين؟ في لقائنا مع عدونا ما ننساش مين؟ ليه؟ أم قال لك لأنك أنت عبيط؟ طب ده أنت مع خلافك مع عدوك وخوفك منه أحوج ما تكون إلى أن تكون في حضن ربك. طب ده هي دي الوقت اللي نقوم نجعل السبب الذي يوجب عليك أن تكون مع الله سبب مبرر لك أنك أنت تترك الله. وكذلك رجل المريض مثلا، المريض نقول له طب ده مدام مريض ده في معية الله، ده في معية الله حقيقته ما ينقطعش عن الصلاة، وحد يقول ده الصلاة ديت ما لهاش عذر أبدا، يبقى يصلي، ما صلاش قائم يصلي إيه، ما قدرش قاعد يصلي إيه، مضطجع ما قدرش يحرك مش عارف إيه يصلي برموش إيه عينيه، يجري أعمال الصلاة على إيه، على قلب. كذلك إن خفتم من عدوكم إيه برضو مش هتمتنعوا عن الإيه، صلوا رجالا. رجالا يعني إيه؟ جمع إيه؟ جمع راجل. راجل دي ما تفهموش انها عمية رجل، الراجل هو من يمشي على رجليه، فرجالا وايه يأتوك رجالا وعلى كل ايه، وعلى كل ضامر يأتينا من ايه، من كل فج، من كل فج ايه عميق. طيب رجالا دي الرجل معمولة لايه؟ معمولة لعمليتين، عملية حمل الواقف وتحريك المتحرك، مش هي كده؟ ان كنت واقف تبقى عمل ايه حملت، وان كنت عايز تمشي بتنتقل وتتحرك. يبقى كلمة رجالا يعني ايه؟ ماشيين على الايه، بدليل مقابلتها ايه؟ ركبان. يبقى اكن رجال مش محمولين على ارجلكم، لا ده ماشيين على ايه؟ على ارجلكم. فرجالا وركبان، ودي فصلها الحق سبحانه وتعالى في صلاة الايه، في صلاة الخوف، انه قسمهم ايه قسمين، قسم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام للركعة، ولو بعدين يروح وبعدين يجي القسم الثاني يصلي الثاني، وبعدين النبي يقعد لحد ما يجي يسلم، لها نظام في إيه صلاة الخوف. ويجب أن تعلموا أنا لي رأي في هذه المسألة، أن صلاة الخوف بالصورة التي ذكرها الفقهاء إنما كانت للمعارك التي يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما يصحش أن فيه جيش يصلي خلف النبي والباقي ما يصليش، فأسمنا البركة لاثنين. لكن حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن أن يكون للواقفين أمام العدو إمام وللآخرين إمام، يبقى دول يصلوا بإمامهم ودول يصلوا بإيه؟ إذن قسم الصلاة أمراء الإمام إنما كان لأن الإمام هو الإمام الأعلى صلى الله عليه وسلم، فلم يشأ الله أن يحجب قوما عن الصلاة مع رسول الله، عن قوم مع الصلاة مع رسول الله، فقسم الصلاة الواحدة إيه؟ بينهم. إنما في الوقت اللي نظمت فيه الايه المسائل وعاد كل الناس بالنسبة الى بعض سواء، ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يبقى صح ان الجماعة دول يسلم وده جماعة الايه الاخر يصلم. فان خفتم فرجالا ايه او ركبانا، يبقى اكن حتى في لقاءات العدو لم تسقط الصلاة، لم تسقط
3: صلاة.
2: لم يرتاحوا وقت صلاة والمسايفة مستمرة، يقول لك برضو يأتي الوقت فيجري المؤمن على لسانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تبقى دي بإيه؟ بصلاة. تبقى دي إيه؟ يعني ما تسقطش أبدا، ما إيه؟ ما تسقطش أبدا. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا إيه؟ فاذكروا الله كما علمكم، يعني تعليلية، يعني بيعلل اذكروا الله على أنه علمكم الأشياء التي لم تكونوا إيه تعلموها، وإلا إذا لم يعلمكم ماذا كنتم تصنعون. وبعد ذلك عاد إلى قول الحق سبحانه وتعالى. هنا بقى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. الصلوات دي احنا فاهمين انها الخمسة مش كده، والصلاة الوسطى ساعة يأتي خاص وعام، زي مثلا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يبقى أبوه وأمه دخلوا كم مرة؟ اغفر لي ولوالدي، أدي واحدة، ولمن دخل إيه بيتي وللمؤمنين، يبقوا كم مرة؟ يبقوا ثلاث إيه مرة. يبقى إذن إيجاد عام من بعد خاص عشان يدخل الخاص في العام، فيتكرر الأمر بالنسبة للخاص تكررا يناسب خصوصيته. هنا بقى الآية، حافظوا على الصلوات. معنى حافظوا يعني إيه؟ أولا يجب أن نفهم إن إحنا عندنا حاجة اسمها حفظ يقابل النسيان، وحفظ يقابله التضييع، والاثنين ملتقيين ولا لا؟ اللي حفظ شيء ونسيه يبقى ضيعه ولا لا؟ واللي حفظ شوية مال وبعدين بددهم ضيعهم ولا لا؟ يبقى هي ملتقية كلها في فقد الشيء ولا لا؟ يبقى الحفظ أن تضمن بقاء شيء كان عندك. فإذا ما حفظت آية من القرآن برضو تخليها في إيه؟ في نفسك. تحفظها في إيه؟ في نفسك. خلاص كده عندك شوية مال تحافظ عليهم برضو تخليهم في حوزتك وين ما يضعوش. كلمة حافظوا على الصلاة معناها ايه؟ لا تضيعوها. لا ايه؟ لا تضيعوها. او وقد ذقتم حلاوتها، ومدام ذقتم حلاوتها في القرب من معية ربكم، يبقى ده اجدر واولى انكم تتمسكوا بها اكتر. طيب الصلوات دي احنا عارفين كلها الصلوات، واحنا فاهمين ان الصلوات كام؟
3: خمسة.
2: ده المفروضة. قول الله والصلاة الوسطى اهو هنا جاب خاص بعد عام. يبقى الخاص بعد العام ده امر بالمحافظة عليه مرتين، مرة دائرة في العموم ومرة انفردها بالخصوص. طب احنا في الآية الأولانية قلنا للآباء لأن لهم حق فجعلناهم لوالدي ودخلناهم ولمن دخل ايه وللمؤمنين والمؤمنات، وعرفنا العلة في انه هو عادي. هنا العلة ايه؟ اولا نشوف معنى كلمة وسطى يعني ايه. وسطى تأنيس اوسط، والأوسط والوسطى هي الأمر بين أمرين على الاعتدال. معنى على الاعتدال يعني الطرفين متساويين، لا يكون الطرفين مستويين في العدد اللي هو الصلاة، حافظوا على الصلوات اللي هي كام؟
3: خمسة.
2: إلا إذا كانت الصلوات وترا، لو كانت شفع ما نقدرش نحافظ، نقول الوسطى هي، افرض انهم أربعة، طب تبقى الوسطى هي ما نقدرش. يبقى كلمة والصلاة الوسطى دي منطقية مع انهم خمسة، يبقى مدام وسطى يبقى وسطها كام؟ التالتة، مش كده؟ التالتة دي واتنين من هنا واتنين من هنا. طيب هي بس خمسة؟ قال لك كل عدد وتر، كل عدد وتر ممكن يكون له أوسط، عدد شفع ما يبقاش له إيه؟ فمثلا التلاتة يبقى وسطها إيه؟ اتنين، مش كده؟ طيب الأربعة لها وسط؟ طب الخمسة؟ التلاتة. طب السبعة؟ يبقى نقلها بقى. الحداشر؟ يبقى السادس. يبقى إذن معنى وسط أمر بين أمرين على الاعتدال، لا يتأتى إلا إذا كان العدد إيه؟ وتر. والصلوات كان خمسة، بقت وتر، يبقى من الممكن إنك أنت تاخد وسطها اللي هو إيه؟ ده إن لاحظت العدد. طب هتلاحظ العدد باعتبار إيه؟ على ان ايه الاول وايه الثاني وايه الثالث وايه الرابع وايه الخامس؟ ان كان على فرضيه الصلاه، الصلاه اولا فرضت الظهر، ادي اول فرض، وبعدين العصر، وبعدين المغرب، وبعدين العشاء، وبعدين الفجر. فان اخذت الوسطى على انها بالتشريع، يبقى المغرب هو ايه؟ هو الوسط. خلاص ادي ادي ادي راتي. طيب ونخدتها بالعدد، يعني ايه بالعدد؟ فيه مثلا ركعتين وفيه ثلاثه وفيه اربعه، تبقى برضو المغرب. خلاص. طب ونخدتها بالنسبه للنهار، اجعل النهار وحده، الصبح اول النهار والظهر، وبعدين يجي مين؟ العصر، وبعدين يجي المغرب، وبيجي الايه؟ العشاء. ممكن ولا لا؟ طب ونخطها على انها الوسط بين الجهريه والسريه، الفجر او المغرب، اتنين سريه اللي هي الظهر والعصر، واتنين جهريه اللي هي العشاء والفجر، يبقى برضو الوسط هو ايه؟ يبقى هو المغرب او الفجر. برافو. اتنين اللي هو ايه؟ المغرب والعشاء جهريه، والصبح والظهر ايه؟
3: الظهر والعصر سريه.
2: الله. طيب وإن أخذتها علشان إن الملائكة تجتمع مع بعضها، يبقى ده طرف النهار، يبقى إذن حسب ما تريد الوسط. الوسط في أي شيء، وسط عددا لها حكم، خلاص، وسط تشريعا لا حكم، مفهوم، وسط عدد ركعات لا حكم، وسط سترية أو جهرية لا حكم، وسط في ان ملائكة النهار وملائكة الليل تجتمع، يبقى لها ايه؟ يبقى لها ايه الحكم؟ وايه الحكاية دي؟ ربنا ليه عملها كده وتوهلنا التوهة دي؟ قال لك توهها لتتضح. وفرق بين الشيء يبين لذاته، وبين الشيء يبهم في سواه، ليكون كل شيء هو الشيء. فما دام دي حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة، تنفع دي وتنفع الظهر وتنفع الصبح وتنفع المغرب. يا شيخ ما أقول لك، ما تيجي نحافظ عليها كلها، ما نحافظ عليها إيه؟ كلها. يبقى إبهام الشيء لإشاعة بيانه. ولذلك أبهم الله ليلة القدر، لأن ليلة القدر عايزين فيها قيام لله. هي ليلة القدر حين تمر بك من غير أن تقومها، يبقى لك فيها حاجة؟
3: لا.
2: طب إذا تقومها، طب ومن قال لك التمسها في الوتر، التمسها في الشب، التمسها في العشر الآخر، التمسها مش عارف إيه، ما نلتمسها فيها كلها عشان نضمن أنها تيجي يوم لك على هذه وعن هذه وعن هذه وعن هذه، فبدل أن تكون ليلة قدر أصبحت ليالي أقدار. أصبحت إيه؟ كذلك قول الله حافظوا على الصلوات، نقول له الخمسة، والصلاة الوسطى نقول له وسطى بالنسبة لإيه بقى؟ زي ما قلنا كده، تقوم تطلع مرة الصبح ومرة الظهر ومرة الايه ومرة كل ممكن تتأتى، يبقى احتياطا فلنأخذ بايه فلنأخذ بها كلها. حافظوا على الصلاة والصلاة بايه الوسطى. وبعد ذلك رجع الى المتوفى عنها زوجها فقال: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم. وصية؟ طب ده كان هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهم. ده دي كيف عملية الانتظار، إنما دي في عملية المتعة نعمل وياها إيه. ثم هنا بيقول وصية، يبقى لازم نفهم هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يبقى لهم حكمين: حكم أن تتربص بنفسها 4 أشهر و10، وللزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها أن ينصح ويوصي بأن تظل في بيته حولا كاملا لا تهاج، وتبقى 4 أشهر فريضة وبقية الحول والعاني وصية، إن شاءت أخذتها وإن شاءت عدلت إيه؟ عدلت عنها. شو بقى؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ديكها مش وصية.

من نفسه وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني حدش إيه يخرجه. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز. يبقى دي لها خيار فيها ولا لا؟ يبقى في أمر الأربعة أشهر وعشرة إلزام، وفي بقية الحول اختيار. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لكل المطلقات في أي صورة من الصور متاع، لكنه قد بين المتاع في كل واحدة بدليل قال إن كنتم لم تفرضوا لهن فمتعوهن على الإيه وعلى المقتر إيه قدر، وإن كنتم فرضتم لهم مهر يبقى نصف إيه ما فرضتم. فكأن الله جعل حكم كل صنف من الأصناف متعة له بالقدر الذي إيه بالقدر الذي قاله. نعم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كلمة آيات احنا قلنا في الآيات زمان الأمور الايه العجيبة، الأمور التي فيها وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين ينبه العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون قد وثق من أن العقل المحض لو وجه فكره إلى دراسة أسباب هذا الموضوع لا ينتهي إلا إلى إيه إلا إلى هذا الحل. ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى يترك لبعض المشادات في التعامل والمشرات في الخصومة أن تخرج عن حكم ما شرع الله في أي شيء من الأشياء التي إيه تقدمت، ثم يصيب المجتمع من المخالفة شر. فحين يصيب المجتمع من المخالفة شر كأنه بذلك يؤكد صدقه في تشريع ما شرع، وإلا لو لم يحدث في المخالفات شر كان يبقى التشريع له لازمة؟ لم نلتزم بالتشريع ولم يحدث شيء. إذن فحين لا نلتزم بالتشريع يبقى المنطق والجمال الكوني كما قلنا أن تحدث الإيه؟ تحدث الشرور، لأنه لو لم تحدث الشرور لاتهم منهج الله في أننا لم نلتزم يا رب بمنهجك ومع ذلك لا شرور عندنا. فكأن الشرور التي نجدها في المجتمع شرور تلفت إلى صدق الله في تحديد منهجه، ولو لم توجد لاتهمنا المنهج. إذن فالمخالفون لمنهج الله مؤيدون لمنهج الله. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى علاج قضية إيمانية، وهو أن الحق حين يقدر قدرا لا يمكن لمخلوق أن يفلت من هذا القدر أبدا. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا فقال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، نبهوا بأن هنا حيجي وباء، فقالوا لا قبل ما يجي الوباء نعمل إيه نخرج حذر إيه الموت. فقال لهم أهاني بقى عايز أعرفكم أنكم لا تفرون من قدر الله إلا إلى قدر الله. لن تفر من قدر الله إلا إلى إيه؟ ولذلك لما قالوا لعمر الطاعون قالوا له أتفر من قدر الله؟ قال إلى قدر الله. مسألة واضحة مفهومة ولا لا؟ ليدلنا على أننا لا يمكن أن نحتاط، وكان من الممكن أن يجيء الوباء فجأة أو غفلة، ولكنه نبئ بهم ليعرف مدى إيمانهم بقوة احتمال قدر الله. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ طب هو ألوف دي لها مدخل؟ إيش المدخل فيهم ألوف؟ طب افرض أنهم مش ألوف، أكانت تقلل من واقع القضية؟ افرض أنهم مئات. أم قال لك ليدلك على أن جمهرتهم غساء

0: أسيل، ما فيش فيهم حد غدر يقول لهم يا ناس عقالهم يا ناس تريسهم ألوف واجتمعوا على ضلال يتبعون أول ناعكم. يعني لو كان عدد قليل كان من الممكن، انا بقولك ده ألوف، حتى ما فيش فيهم واحد مثلا أو جماعة أو إلى آخره، بيدلك على أنهم إيه وهم إيه وهم ألوف، لأن فيه قيد من القيود يلفتك على أنه مشروط لعلة، وفيه قيد بيبين لك الواقع بس قيد، ولذلك يلفت الحق في بعض الأشياء إلى هذه القيود. يجي مثلا في قضية إيه، وهل أتاك نبأ الإيه الخصم إذ تصوروا المحراب، مش كده؟ إذ دخلوا على إيه داود ففزع منه، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالإيه ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. طيب اعرضوا قضيتكم، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب. طب بالله، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ما مدخل ولي نعجة واحدة في عرض القضية؟ طب لو ما كانش لك نعجة واحدة، لو كانوا 1000، أكان يباح له؟ كلمة ولي نعجة واحدة معناها استدرار عطف القاضي أنني غلبان، لا دخل لها في عرض القضية، لا دخل لها. إيه اللي ولي عنك ما عندك، ملهاش دخل دي، يعني دي هتخلي الحكم. كلمة ولي نعجة واحدة يعني هي. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فماذا قال؟ أخذ داود من عرض القضية اللي مش سليم، ما هو عرض مش سليم، أخذ داود به وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، لقد ظلمك بسؤال. دخلت برضو حكاية النعجة في الحكم، ها؟ دخلت حكاية النعجة، ما إن النعجة ملهاش أبدا ولا لها دعوة خالص. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعرض المسألة عرضا لا شبهة فيه لاستمالة القاضي إلى أي وجه، ولذلك ظن داود أنما فتناه، لأنه دخل مسألة في حيثية الحكم لا دخل لها في حيثية الحكم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى إيه؟ إلى نعاجه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
3: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
4: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Generosity and expenditure, hospitality. Generosity is a good human quality that motivates man to perform deeds of righteousness, to give assistance, and to strive to deaden sufferings. Islam basically advocates liberty and expenditure and dispraises niggardliness and avarice. It strongly incites Muslims to hasten to charities, philanthropy, and performance of good deeds. To this effect, the Quranic verse goes, "Those who spend their wealth by night and day, in secret and in public, they shall have their reward with their Lord, and them shall be no fear, nor shall they grieve." The Messenger of Allah, peace be upon him, also emphasizes the fact that one of the seven kinds of people who will be shaded by Allah under his shade on the day of resurrection, when there will be no shade except his, is a person who practices charity so secretly that his left hand does not know what his right hand has given. A Muslim is bidden to economize on his own requirements and share others with what the Lord has given him of his bounty, and to use his wealth to help those in distress and poverty. To this effect, the Messenger of Allah says, "O son of Adam, if you spend the surplus of the wealth that Allah has given you, it is the better for you. But if you withhold it, it is the worse for you, and you will not be blamed for what suffices you for a living. Start with those who are under your custody. The upper hand is better than the lower one." The Holy Quran also makes reference to this, "And give to the kinsman his due, and to the miskin, poor or needy, and to the wayfarer, but spend not wastefully your wealth in the manner of a spendthrift. Verily, the spendthrifts are brothers of the devils, and the devil is ever ungrateful to his Lord." Human beings are naturally predisposed to love wealth and to exert every effort to earn it. Selfishness and egoism are always there, even if man were given all that is in the heavens and earth. That's why Islam strives to teach people that such an immature human quality as greed has to be overcome, and that motives of avarice have to be suppressed. According to the teachings of Islam, happiness and prosperity in the present world and the world to come need not only suppression of motives of avarice, but also practice of generosity and charitable work. To the same effect, the Quranic verse goes, "So keep your duty to Allah and fear Him as much as you can, And listen and obey, and spend in charity, that is better for yourselves. And whosoever is saved from his own covetousness, then they are the successful ones. Islam teaches man that great love for money might entail destruction, and that open-handedness and generosity are far better than covetousness and egoism. In this context, the Messenger of Allah, peace be upon him, says, man says, my money, my money, but he owns nothing save what he eats and hence consumes, or puts on and hence wears out, or gives away in charity and hence keeps good recompense from Allah. Otherwise, he passes away and leaves all things to people.

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

النبي صلى الله عليه وسلم صحبته في الدنيا حرمناها، لكن رفقته في الجنة هي مبتغانا. ربيعة ابن كعب الأسلمي اللي كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم ربما نعله ربما وضوءه صلى الله عليه وسلم، بيساعد النبي صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. ففي مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ربيعة سلني. ربيعة كان فقير وكان غير متزوج، وربما ما كانش عنده بيت، كان بينام في المسجد. لما النبي صلى الله عليه وسلم، اتصوروا معايا كده، لما يقول لواحد مننا اطلب واللي هتطلبه هتناله، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. فربيعة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني اطلب، ما طلبش دنيا، ما طلبش فلوس، ما طلبش زوجة، ما طلبش بيت، ما طلبش ان النبي صلى الله عليه وسلم يعينه في شيء، انما اول ما طلب سكت شوية وقال له: اسألك مرافقتك في الجنة. في بعض الروايات، قصة لها اصل في صحيح مسلم، في بعض الروايات انه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ربيعة من علمك هذا؟ جبتها منين دي يا ربيعة؟ دي عالية قوي قوي قوي يا ربيعة. مرافقة النبي في الجنة، انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم له درجة في الجنة لا يدخلها إلا هو، اللي هي درجة الوسيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فانت عايز توصل ان انت تبقى في الفردوس الأعلى وتبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من علمك هذا؟ اللي علمه يا رسول الله أنت، رفقته بيك يا رسول الله وصحبته ليك يا رسول الله خلته ما بقاش في دماغه دنيا، بقى أهم حاجة إنه يبلغ رفقتك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه، وبدأ يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم أثار الوحي، وبدأ يتصبب عرقه صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه وهو يقول: يا ربيعة إني فاعل، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. اللي عايز يبلغ رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي نفسه يملى عينيه برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي نفسه يبلغ أعلى الدرجات في الجنة، عليه إنه يسوس نفسه ويجاهد نفسه ويقول لنفسه كتير لا، ويستعين على ذلك بكثرة السجود، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصحابة قلوبهم كانت مشتاقة للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده بيحكوا إن عبد الله ابن زيد، وده كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الملهمين، لأنه هو ده اللي رأى في المنام الأذان اللي احنا بنؤذن بيه دلوقتي. عبد الله ابن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا بحبك، وأنا ما أقدرش أعيش أو أتصور إن أنا حبقى بعيد عنك، وأنا عارف إن أنت في عليين، وأنا صعب قوي إن أنا أبلغ المنزلة اللي أنت هتوصل إليها. فظهر عليه الحزن، فأنزل الله عز وجل في عبد الله بن زيد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عبد الله بن زيد في بعض كتب الأثار إنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعمني حتى لا أرى أحدا سوى حبيبي حتى أبلغ رفقة حبيبي، حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صحابي آخر ما حكولناش اسمه إيه، لكن كان محب قوي للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الطبراني واسناده حسن، انه
أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أحبك، وإني إذا كنت في بيتي فذكرتك فإني لا أستطيع أن أعيش دون أن أراك، أخشى ألا أراك، ووالله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من ولدي، وإني قد علمت أنك إذا ما دخلت الجنة بلغت أعلى الجنة، وأن لي بمثل ذلك. أنا فين وأنت فين يا رسول الله؟ فأنا مش عارف إزاي هعيش وحبقى بعيد عنك، ده أنا في الدنيا ما بقدرش أصلا أقعد في بيتي، وكل ما افتكرك باجي أقعد جنبك. فلو فرقتنا بعد كده الدرجات في الجنة أنا هبقى فين؟ ففيه أيضا نزل قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صحابة بشكل عام، مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن إن مسروق كان يقول إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا جلهم أو كلهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نفس المسألة، كلهم لما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فكروا على طول في المصير. النبي علمهم إن قلوبهم تبقى متعلقة بالجنة، ففكروا هم النهاردة أعظم نعمة هم فيها بعد الإسلام إيه؟ صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا ترى هيبلغوا رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة بلغوا أعلى المنازل، الصحبة والرفقة، وإحنا قد حرمنا صحبته، فيا رب ما تحرمنا رفقته يوم القيامة. إحنا هنبقى على حال أبو مسلم الخولاني اللي كان بيقول أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله ما يحصل، والله أبدا، كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجال. تعالى دلوقتي ونسبح بالخيال، وحنتخيل إن إحنا بنعلى درجة ورا درجة ورا درجة ورا درجة في الجنة، وقلنا درجات الجنة على عدد آيات القرآن، وإنت بتعلى بتعلى بتعلى بتعلى لغاية ما وصلت لعليين، وصلت لقصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على فكرة قصر النبي، النبي لما رآه وشكله كده شكل السحاب، أبيض شديد البياض، وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 قصر من لؤلؤ. ده حاجة كده على الماشي يعني. فتصور بقى كده، أنا بخيلك المشهد هيبقى عامل إزاي، وبعيشك دلوقتي أنت عليت قوي قوي قوي قوي، وصلت لقصور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودلوقتي أنت وجها لوجه مع النبي محمد. الله، أنت عارف شكله؟ الوجه أضوى من ضوء القمر ليلة البدر. صحابي حلف بالله العظيم إنه خرج لقى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة حمراء في ليلة البدر، بص للبدر، بص للقمر ليلة البدر، وبص لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله إن وجه النبي كان أضوى من القمر ليلة البدر، ليلة اكتمال القمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يبتسم. جرير بن عبد الله كان يقول كده: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم. ولما كان بيتبسم كان بيزداد وجهه استضاء ونور. وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف لو كنت شفت النبي في الدنيا، شفت وشه بس، شفته وانت مؤمن به وتموت على كده، تموت على الإسلام، رضي الله عنك، خلاص بقيت صحابي وبلغت أعلى منازل. بصت في وجه النبي ترد ربنا عنك، فما بالك بقى لما هتشوف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بدأت أوصف لك فيه الملامح، وأوصف لك فيه جمال محيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيتلقاك النبي صلى الله عليه وسلم بالبشر، لأنه كان دائم البشاشة ودائم التبسم صلى الله عليه وسلم. حيمد إيديه إليك، لو مديت إيديك للنبي صلى الله عليه وسلم هتمسها، هتلاقيها ألين من الحرير.
ألين من الديباج، ألين مما تتصور. في نفس الوقت كان إيده صلى الله عليه وسلم فيها بعض البرد كده. يعني الصحابي أبو جحيفة الحديث في البخاري إنه بيقول لما صلينا الظهر الناس قعدت تتلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلموا عليه ويمسحوا بعد ما يمسوا إيد النبي ويمسحوا بيها وجوههم. قال: فلما مددت يدي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجدتها أبرد من الثلج وألين من الحرير. يا على المتعة. لا، المتعة دي بقى سحر تاني خالص. وكل اللي قلناه في الجنة حاجة، ورفقة النبي وحضن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تانية خالص. تعالوا نكمل مع حضن النبي صلى الله عليه وسلم في رفق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة بعد هذا الفصل.

ورجعنا بعد الفاصل واحنا في حضن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الوجه اضوء من ضوء القمر، واللي ايده ألين من الحرير وابرد من الثلج، اللي لما كان صلى الله عليه وسلم يعرق كانها حبات اللؤلؤ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل ولا بالقصير ولا بالنحيف ولا بالسمين، كان وسط في كل شيء صلى الله عليه وسلم. كان شعره صلى الله عليه وسلم يوصل إلى كتافه، كانت له لحية كثيفة تصل إلى نصف صدره صلى الله عليه وسلم. أنا بخيل معاك كده شكل النبي صلى الله عليه وسلم، وبتخيل اللقطة دي هتبقى عاملة إزاي والمشهد الرائع ده. أنا متهيالي إن أنت أول ما هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم هتترمي في حضنه وهتشتاق إليه اشتياق وحنين الجزع، اللي لما اتحرم من إيد النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما الصحابة صنعوا المنبر اللي كان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه. كان في الأول خالص كان بيستند إلى هذا الجزع، فالصحابة كلهم سمعوا أنين الجزع، جزع الشجرة. أن لما فقد إيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا متخيل إن أنت هتسلم عليه، ده كان الحجر والشجر بيسلموا عليه في الدنيا صلى الله عليه وسلم. أنا بتهيالي إن أنت هتشتكي له الدنيا واللي حصل فيها وقد إيه كانت صعبة وقد إيه كانت محنة، زي ما اشتكت له الحمامة اللي الصحابة أخذوا الأولاد بتوعها وجت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده النبي قال من فزع هذه على أولادها، اشتكت له الحمام واشتكاله الجمل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الجمل وهو يبكي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد كده سأل النبي صلى الله عليه وسلم بتعمين الناضح ده، بتعمين الجمل ده، فإنه شكى لي أن صاحبه يدئبه، يعني بيشغله كتير ويجيعه. أنا بتهيالي إن أنت هتتهز زي ما تهز الجبل. العلماء بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على جبل أحد، وجبل أحد يحبنا ونحبه، لما صعد عليه هو وسيدنا أبو بكر وعمر وعثمان فاهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. بعض أهل العلم قالوا اهتز من شدة اللوعة ومن شدة الحب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم وطأ أحد اهتز شوقا للنبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين المعاني الجميلة دي، وأنا متأكد إن في قلب كل مسلم ومسلمة الحنين ده والشوق ده والحب ده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودي الوصفة العملية اللي احنا بناخدها في كل حلقة، إزاي نبلغ المنازل دي، إزاي نوصل إن احنا نبقى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. أنت بتحب النبي قوي، والحب ده لازم يكون ليه أدلة. لو بتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هتبقى على سنته، لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم هتكثر من الصلاة عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليا، يلا صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة عليه ليلين القلب بها ويزداد حب وشوق له صلى الله عليه وسلم. أنا عايز القلوب يبقى فيها الحب العارم ده والحب الكبير ده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويطبق بأعمال. شوفوا سيدنا أبو بكر في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم عطش، فسيدنا أبو بكر بيقول فأتيته بشرابه حتى ارتويت. سيدنا أبو بكر مش هو اللي شرب، اللي شرب النبي، لما النبي صلى الله عليه وسلم شرب يقول أنا كده ارتويت. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين سيدنا أبو بكر
شيء من التعلق الوثيق جدا جدا جدا من قبل البعثة. لذلك كان بعض الأدباء يقولوا كان أبو بكر يحب محمدا النبي، وكان عمر يحب النبي محمد. يعني من الأول خالص سيدنا أبو بكر بيحب النبي، بيحب محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يبقى نبي. سيدنا عمر تعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد كده. فالعلاقة الحب اللي كانت بين سيدنا أبو بكر وبين النبي محمد دي ما تتوصفش، دي شيء تاني خالص. وكفاية حادثة الغار، وكفاية إن احنا نعدد المشاهد اللي جمعت بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا أبو بكر، وإحنا على طول نكتب قصة الحب العظيمة اللي جمعت قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلب أبي بكر. سيدنا عمر رضي الله عنه اللي جه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات وقال له والله العظيم أنا بحبك يعني أكتر من كل حاجة إلا من نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم إيمانك حتى لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك وولدك ومن الناس أجمعين. سيدنا عمر كأنه قعد مع نفسه يتأمل المعنى ده كده، صحيح نفسي إيه ودنيا إيه؟ هو في أغلى من النبي؟ هو في أعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى في قلوبنا؟ كأنه قعد مع نفسه ومرر المعاني دي وقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن يا عمر. من المواقف اللي لما الواحد بيعدي عليها في السيرة يحس قد ايه بقلوب الصحابه. صحابي اسمه سواد ابن غزيه. سواد ابن غزيه ده في غزوه احد النبي صلى الله عليه وسلم بيسوي الصفوف، فسواد واخد خطوه قدام كده او خطوه ورا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استوي يا سواد، وراح مديله كده يعني ضربه خفيفه كده، استوي يا سواد. قال يا رسول الله اوجعتني وقد جاءك ربك بالعدل والقسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه وقال اقتص يا سواد، خد حقك مني يا سواد. فإذا بسواد يقبل بطن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ما حملك على ما صنعت يا سواد، عملت كده ليه؟ قال إني أشعر أن هذه آخرتي، خلاص أنا حاسس أن خلاص كلها، أن الغزوة دي أنا حموت فيها، وأردت أن يكون آخر الأمر أن يمس جلدي جلد. الله على الحب، الله على الحب اللي في قلوب الصحابة تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي لازم إحنا كمان نعيشه عشان نبلغ رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سعد بن الربيع يوم أحد لما قال لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، أبو طلحة اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأفتي سدادة، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك، أنا رأفتي سدادة، أنا إيه وحياتي إيه فداك يا رسول الله. فعلا إحنا مش عايزين نقولها كلمة كده، بنسمعها كتير وبنرددها كتير، بس هي فعلا كده، فداك أبي وأمي ونفسي وحياتي ودنيتي وكل ما أملك فداك يا رسول الله. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس لي حبا، هي دي بقى العلامة، إن من أشد الناس لي حبا ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. عارف يعني ايه؟ عندك استعداد انك كل ما تملك تدفعه صدقة، انك تحطه في عمل خير، بس تشوف وش النبي صلى الله عليه وسلم مرة، خدوا فلوسي كلها، خدوا عيالي، خدوا كل ما املك، واشوف وجه النبي مرة، خدوا نفسي اشوفه بس، وبعد كده مش عايز اعيش ومش عايز دنيا، اشوف وجهه مرة واحدة. الله على المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم. الله لو قلوبنا بقت كده، ولو طارت
قلوبنا اشتياقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده الواجب العملي ايه المطلوب؟ انت عشان تعيش المعاني دي انت لازم تقعد تقرا في سيره النبي كتير صلى الله عليه وسلم، وتتعرف عن النبي عن قرب، وتعرف اخلاقه اللي كانت صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم، اللي كانت قران يمشي، كان خلقه القران صلى الله عليه وسلم، تشوف معاملاته، تشوفه كزوج، تشوفه كأب، تشوفه كمربي، تشوفه كمعلم، تشوفه كإنسان. تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، جيب كتاب زي زاد المعاد في هدي خير العباد، وتعرف على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جيب كتاب زي ألف سنة وسنة وتعلم كل يوم سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جيب كتاب زي الرحيق المختوم وتعلم سيرته بالتفصيل، واعرف مين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا مش قادر اسيب الموضوع ده خالص، وحاسس ان مش عارف، انا ما قلتش حاجه، توفي حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انا مش عايز اطلع من حضن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انا مش عايز اخرج من المشهد ده خالص وانتقل الى اي مشهد تاني، انا مش عايز اخرج من الجو الجميل ده، لكن عذري إن إحنا حننتقل إلى أعلى شيء، أعلى النعيم، رؤيا الله ورؤيا وجه الله الكريم. الحلقة الجاية تعالوا نعيش سحر الجنة ورؤيا الله

0: أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: نائب الرئيس الأمريكي يرجئ زيارته إلى سويسرا ويدافع عن التفاهم مع طهران وينتقد معارضيه في إسرائيل. وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي تصف كلمة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني بغير المسؤولة والمثيرة للانقسامات. في مؤشر على استياء واشنطن من حلفائها، وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن إجراء مراجعة للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم أن نائب الرئيس جاي دي فانس أرجأ رحلته إلى سويسرا للمشاركة في محادثات كان من المقرر إجراؤها اليوم مع إيران لبحث الخطوات التالية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال متحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن تتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. وكان فانس دافع أمس عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، وفي وقت يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات متزايدة بشأن التفاهم. قال فانس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن على الإيرانيين الالتزام بتعهداتهم، وإلا فأنهم لن يحصلوا على أي من المزايا التي ينص عليها التفاهم. إلى ذلك شن نائب الرئيس الأمريكي هجوما لافتا على منتقدي الاتفاق مع إيران داخل الحكومة الإسرائيلية، داعيا إياهم إلى إدراك الواقع وعدم مهاجمة واشنطن. وقال فانس أن الرئيس دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد في العالم الذي يتعاطف مع إسرائيل في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من القدرات الدفاعية الإسرائيلية يعتمد على الدعم والتمويل الأمريكي.
2: دونالد جي ترامب is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump.
1: في المقابل أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي أمس أنه وافق على التفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، رغم أقراره بوجود وجهة نظر مختلفة لديه بشأن هذا المسار من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وقال خامنئي في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني أن موافقته جاءت بناء على التزام قطعه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي ونيابة عن نفسه وباسم بقية الأعضاء بحماية حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. في غضون ذلك، ورغم اتفاق واشنطن وطهران على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان، قتل 3 أشخاص أمس بغارات إسرائيلية على منطقة النبطية بجنوب لبنان في وقت أفاد فيه حزب الله عن خوضه اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر المجاورة للنبطية، مؤكدا تدمير 3 دبابات. في إطار ردود الفعل على خطاب زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني في كامبرا الأربعاء، وصفت وزيرة شؤون التعددية الثقافية الفيدرالية آن علي كلمة هانسن بغير المسؤولة وبالمثيرة للانقسامات. وكانت هانسون شنت في كلمتها هجوما عنيفا على سياسة التعددية الثقافية وبرنامج الهجرة، متعهدة بمحاربة ما وصفته بالإسلام الراديكالي، وانتقدت وسائل الأعلام. أظهرت قائمة بأفضل الجامعات في العالم حصول جامعة نيو ساوث ويلز على المركز 19، متقدمة على جامعة ملبورن التي حلت في المركز 20. ولاحظت القائمة التي ضمت أفضل 100 جامعة في العالم 5 جامعات أسترالية أخرى، من بينها موناش وجامعة كوينزلاند وجامعة سيدني. دعت الأمم المتحدة أمس قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على مدينة الأبيض السودانية استراتيجية في أقليم كردفان، محذرة من عواقب كارثية على المدنيين. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التقارير عن نشر قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة، ما قد يشير إلى هجوم بري وشيك، وفق ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجريك الذي حذر من أن هذا الحشد العسكري من المحتمل أن يعرض مركزا سكانيا رئيسيا آخر في السودان لخطر جسيم يتمثل بأعمال عنف واسعة النطاق. وتقع مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان على طريق رئيسي يربط المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في أقليم دارفور في غرب السودان بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش في الشرق، ومنذ أشهر تحاصر قوات الدعم السريع هذه المدينة. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت أمس خلال اجتماع لوزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن واشنطن ستجري مراجعة لمدة 6 أشهر ستبحث وجود القوات الأمريكية وتمركزها في أوروبا. وشدد هيكسيت على أن هذه الخطوة تهدف أيضا لضمان أن يكون الوصول والتمركز والتحليق في الأجواء الأوروبية محددا بوضوح ومضمونا للقوات الأمريكية، بعدما فرضت دول أوروبية قيودا على استخدام واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها خلال الحرب مع إيران. واعتبر هيكسيت أن الأمر كان مخزيا، مذكرا حلفاء بلاده الأوروبيين بامتعاض الرئيس دونالد ترامب من عدم مساهمتهم في إعادة فتح مضيق هرمز الذي عطلت إيران الملاحة فيه خلال الحرب. وهدد هيكسيت أيضا بخفض مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية حلف الشمال الأطلسي إذا لم تفي بعض البلدان بالالتزامات التي قطعتها العام الماضي خلال قمة لاهاي بتخصيص 5% على الأقل من إجمالي ناتجها المحلي للأنفاق الدفاعي بحلول العام 2035. من جهته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي انتقد الدول التي لم تفي بتعهداتها، مشددا على أهمية استمرار الحوار مع الولايات المتحدة لتعزيز قوة الحلف الذي يمر كما قال بأكبر عملية تحول في تاريخه.
3: You will still find allies holding back a little bit and needing to do more, and I think what he tried to do today is to keep the pressure on, and I think that's good. The US is by far the biggest ally in NATO. US economy is over half of the total NATO economy. Keeping that pressure on whilst also acknowledging that a lot is happening. And I'm happy he does this because we need to speak the truth to each other. This alliance is going through a massive transformation, probably the biggest transformation in its history.
1: في أخبار الرياضة، أصبحت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 بفوزها على كوريا الجنوبية اليوم بهدف نظيف. وتكبدت قطر هزيمة قاسية في ظهورها الثاني في مونديال 2026 لكرة القدم بسقوطها أمام كندا بستة أهداف نظيفة في مباراة تألق فيها المهاجم الكندي جوناثان ديفيد الذي أصبح صاحب الثلاثية الثانية في المونديال بعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. واقترب المنتخب السويسري من ضمان تأهله إلى الدور التالي في النهائيات بعد أن حقق أمس باكورة انتصاراته بفوزه الكبير على البوسنة والهرسك 4-2. واكتفى المنتخبان التشيكي والجنوب أفريقي بالتعادل بهدف لكل منهما في أولى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أدليد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبون ممطر 14، سيدني غائم جزئيا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

آل قمر الدين وآل ورور ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة بإذن الله تعالى فاطمة قاسم ورور أم خضر أرملة المرحوم أحمد خضر قمر الدين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس في لبنان. أولادها الحاج خضر، صلاح، عثمان، حافظ، خلدون، وعلي قمر الدين. أصهرتها لبناتها محمد سليم أحمد، يوسف حسن قمر الدين، محمد محمود قمر الدين، علي عثمان، المرحوم محمود عبد القادر قمر الدين. وستتلى عن روحها الطاهرة آيات من الذكر الحكيم يوم السبت في مسجد خالد بن الوليد على العنوان أنزك ستريت غرينيكا، وذلك بعد صلاة العشاء يوم السبت 20 يونيو/2026. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتقدم بخالص التعازي لأهل الفقيدة، راجين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربي سعيسة. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.
1: يا الله يا الله.
4: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

طوال ونلجأ لذكر هجرناه بجوف الليل يسحق أرقنا. نهجر فشل ظننا خطأ أنه مقسوم لنا، ونلجأ لعمل مهما صغر سيحقق نجاحنا. نهجر كلل لقيناه من عمل لم نحبه، ونلجأ لأمل ينفعنا وننفع به غيرنا فنحب عملنا. نهجر قلقا غلف حياتنا لأسباب صغرت أو كبرت، ونلجأ لمواجهة تحقق مكاسب صغيرة لأهداف كبيرة. نهجر خوفا تغلغل في نفوسنا لمواقف حقيقية أو وهمية، ونلجأ لمقاومة تحقق أنفسنا في كل موقف نجتازه. نهجر وسواسا كرر أفكارنا ووتر مشاعرنا وأوقف سلوكنا، ونلجأ ليقين أن الواقع في الأمر خير وتوقيت شر. نهجر كل مكان ونلجأ لكل خير حتما سيكون. عام جديد عليكم راقي مثلكم، نقي كنفسكم، أعاده الله عليكم بكل خير وبركة وفضل. رب ارحم فينا من هفى وغفى وجفى، واجعلنا ممن صفى ووفى وبك يا كريم اكتفى. وشفع فينا حبيبنا وسيدنا وسندنا محمد المصطفى. اللهم تقبل الدعاء واستجب الرجاء، إنك سميع مجيب الدعوات. وإلى لقاء متجدد، صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، الحكمة تاج وضاء يسطع فيها من العقلاء،
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة،
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر،
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر،
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح.